0: إنها الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع الله أغاني أغاني. الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبك.
1: أنا كمان.
4: باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلة
6: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خصمك وبعد عندنا مش طايقة
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انت
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. جننوني عينيك جننوني عيونك دول شفتهم حنيت. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: السادسة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني، زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 7116671 أو 03166711.

0: صباح الخير، صباح الخير، صباح النور. بونجور لكل المستمعين، هاي تحية لكم مستمعينا. تأخرنا دقيقتين، ما تواخذونا، بس كنا بجبل لبنان مع جوني. أكيد في كتار من المستمعين بيسمعوا صبحتكم هونيك على جبل لبنان، وهلأ جيت على أغاني أغاني. لكم جميعا بونجور بونجور بونجور، ولكي ما اطيبكم وما احليكم بتصيروا تبعتوا لي عند الصبح انه اشتقتوا لي. يلا اللي اشتاق لي كثير يبعت لي حتى نشوف كلماتكم واشتياقاتكم. اشتياقاتكم هاي منين جبتها اليوم؟ شو في عندي أخبار اليوم؟ يا ويلي يا ويلي، لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ما مش معقول مش معقول. يلا بعد شوي بحكي عنهم، هلأ ما قادرة. بدي أحكي طبعا عن راتب النائب اللي ارتفع من 3000 دولار ل5000 دولار. بتعرفوا هول الشباب اللي بالمجلس النيابي مفتكرين حالهم عايشين بسويسرا. يلا هلا بعدين بعدين، أهلا بهطلي أهلا. رويدا صباح الخير، كيفيك اليوم؟ أمين بونجور.
1: أنا خير
0: يا حياة قلبي، أنا بموت فيك بموت فيك. أكيد أنا اشتقت لكم كثير من امبارح لليوم.

0: اختي ورنا انا يعني شو بدي اخبرك، بيت شنو شنو بيت، شويه جمال شويه بحر.
1: شو هيدا شو شو شو بعت لي؟ شو بتسجلوا لبعضكم وبتبعتوا لي؟ شو هيدا اللي بعت لي اياه لك يا عبد الله الصبح؟

0: صباح الناس اللي وعيت بكير والناس اللي بعدها عم تفتح عينه وبتقول قولك خمس دقايق بعد. تخيلوا انه كل صباح اول ما بنفتح عيوننا الحياة بتعطينا هدية جديدة. هاي إلي بونجور، كيفك يا إلي؟ دي جي اليدزي كمان اليوم معي، وبدنا نقول بونجور لشربل ومالينا. يلا صاروا شو بيقولوا على اخر السفرة اليوم الخميس، بيكونوا معكم يوم التنين.
1: كيفك؟
0: ايه بونجور نعم.
1: اي والله بدي عيد بنت اختي دانا، دانا نعيم، وبدي عيد صهري هيثم جابر عقبال المية.
0: شو اتنيناتهم عيدهم اليوم؟ يلا ينعاد عليهم بالصحة والعافية. يا عمي تبقى جاي على الإذاعة شارب قهوتك كافيه دو برازيل ومرتاح ومبسوط و يعني ما بعرف انه بتبقى مرتاح، مش انه مرتاح ومعك شي 20,000 دولار بجيبك ومش عارف كيف بدك عم بتكبهم كب على الطرقات، لا مش لهالدرجة يعني، بس انه واعي الصباح وصلبت ايدك على وجهك او كيف ما كان شو ما كان دينك صليت لله وقلت له يا رب اعطينا خير هالنهار، اعطينا فرح، اعطينا امل، وهيك بيطلع لك خبر بينزع لك نهارك، بيضرب لك اساسيتك من تحت. يعني ما عم بقدر فكر بهالموضوع.

0: يلا بالرغم من كل شيء إن شاء الله يا رب يكون نهاركم حلو، نهار مميز، تسمعوا في أخبار حلوة تفرحكم. خير؟ ليش في خير بهالبلد؟ ما بدنا نبلش من الصبح. تعرفوا مبارح اكتشفت شغلة كتير أساسية، هيدا الموضوع بدي يفتحه أنا وياكم اليوم. أول شيء المستمع اللي بيسمعنا دايماً والمستمعة اللي على طول معنا كل يوم، يعني اكتشفت أنه المستمع بيحب الأخبار القصيرة، يعني ما بيحب أنه نفتح موضوع طويل أو في فلسفة أو في تعب، يعني ما بدكم تتعبوا الصبح، بدكم كلمة حلوة، غنية حلوة، خبر مهضوم، تا لايت. يعني هو ثبت انه المورنينج شو لازم يكون لايت. هيدا الموضوع خليني بعد شوي احكي عنه، بدي رأيكم اكيد، وبدي تبعتولي وتقولولي انتو شو رأيكم بيه هالموضوع. شو بكن ما سمعتوا الخبر؟ كل المستمعين عم بيقولوا لي شو في خبرينا؟ ما سمعتوا انه النواب كانوا يقبضوا 3000 دولار، هلا بدهم يقبضوا 5000؟ ما عرفتوا فيه؟ ايه انا عم خبركم. يلا موضوع كثير اساسي ومهم بدنا نحكي فيه بعد شوي، بيبكي اكيد بيبكي.
1: حبيبي انت غير في الهوبة.
0: شو قالي؟ زيدولك المعاش ولا نقصولك ايه؟ روحوا شوفوا الموصفين المعترين اللي شحطون من شغلهم، روحوا شوفوا الجيش اللي بيقبض 300 و400 دولار، روحوا شوفوا المتقاعدين. يا عيب، مسخرة، هاي مسخرة.
1: انت
0: قبل ما ننتقل لأبراجنا بدي أذكر المستمعين بمجوهرات وهيبة. طبعاً هن موجودين بساحة جوني كل مناسباتكم، يعني شو ما كانت المناسبة صغيرة أو كبيرة عندهم من كل الأنواع، تشكيلة كتير كبيرة من الذهب الإيطالي والذهب المحلي بأسعار مميزة.

مستمعينا في عنده مجموعة كتير كبيرة من المحابس بأسعار مختلفة لكل الميزانية. زوروون وهيبة جولوري بساحة جوني. كمان بدي أذكركم أنه عند مجوهرات وهيبة بيشتروا منكم الذهب المستعمل. والله إذا بعد عنا كم شغلة ما بعنيهم نروح نبيعهم عند سمير وهيبة. بالزمانات كانوا يقولوا معلش إلي اسمح لي أنتم بارانتيز، كانوا يقولوا أنه الأم بتعطي أولادها بتقسم ذهبيتها على أولادها، هيدا خاتم وهيدا سنسلة وهيدا سوارة وهيدا مبرومة وهيدا. اليوم بقى وينني يقول كلهم وينني راحوا يا حرام. يلا وهيبة جولوري عامل هلا أوفر بيجنن لإلكون صليب مع سنسلي ب 15 دولار، بلاك ولادي 30 دولار، وحلق ولادي 25 دولار. هم راحوا غدرون وهيبة جولوري موجودين بساحة جوني. أكيد مستمعينا ناطرينكم، بس فيكم تتواصلوا معهم بالواتساب على 03-87-02-88. بيفتحوا كل يوم من التنين للسبت من 9 الصبح للسبعة المساء. ما تنسوا أوفريتهم كتير حلوين، روحوا لعندهم لوهيبة جولوري على ساحة جوني أو تواصلوا معهم بالواتساب 03-87-02-88.

أبرزنا مع برج الحمل. اليوم عندك طاقة قوية، بس جرب ما تستعجل. يعني أوقات الحماس الكبير بيخلينا ناخد قرارات هيك سريعة، خليك هادي ويمكن في مفاجأة صغيرة تفرح لك قلبك بموضوع كنت ناطره. برج الثور، يوم مناسب انك تهتم بحالك شوي، ما تنسى انك انت كمان بحاجة لراحة واهتمام. خبر حلو او اتصال من شخص قريب ممكن يغير مزاجك. برج الجوزاء، عندك حركة وتواصل اليوم، كلامك ممكن يفتح لك باب جديد، بس انتبه ما توعد بأكثر من قدرتك، خليك واضح وصريح. برش السرطان، اليوم قلبك حاضر بقوة، يمكن تفكر بأشخاص بتحبهم أو بذكريات قديمة، خلي الحنين طاقة حلوة مش سبب للحزن. الأسد، نهر في ثقة بالنفس وحضور، الناس منتبهة لطريقتك وكلامك، استعمل هالطاقة بشي إيجابي وخلي ابتسامتك هي عنوان اليوم. برج العذراء، بدك ترتب أمورك، اليوم مناسب للتنظيم ونهاء شغلات مأجلة، خطوة صغيرة منك ممكن تعمل فرق كبير. برج الميزان، حاول توازن بين إرضاء الآخرين وإرضاء نفسك، مش كل شيء لازم تحمل همه لحالك، خود وقتك وفكر قبل أي قرار. برج العقرب، عندك أحساس قوي اليوم، لازم توثق بالحدث تبعك، بس ما تترك الشك يسيطر عليك، كلمة طيبة منك ممكن تصلح كتير أمور. برج القوس، يوم في رغبة بالتغيير والحركة، يمكن هيك تعمل شيء جديد، تكسر الروتين، جرب، يمكن الحلو يكون بالخطوة الأولى، مين بيعرف؟ برج الجدي، عملي كالعادة، بس ما تنسى تفرح بالإنجازات الصغيرة، مش لازم تنتظر النهاية تحتفل. برج الدلو، أفكارك مختلفة واليوم ممكن تلاقي حل شيء كان محيرك، شارك أفكارك يمكن حدا يستفيد منها. برج الحوت، يوم فيه حساسية ومشاعر حلوة، اهتم بالعلاقات اللي بتعني لك، وكلمة اشتقت لك أوقات بتعمل معجزة.

مولود 6 آب هو من برج الأسد، طبعا عنده حضور قوي كريم، عنده ثقة بالنفس قوية، بيحبوا التقدير والكلمة الحلوة. مولود 6 آب أسد من النوع اللي ما بيحب يعيش على الهامش، بده يترك أثر، بده يضحك يعطي ويكون وجوده رائع. بس يا مولود الأسد ما تنسى أوقات أحلى قوة هي إنك تسمع أكتر ما تحكي.

أو بدي عيد لحظة لحظة لحظة أو بدي عيد على الهواء رفيق أو صديق محبة بتجنن بحبها كتير روزي. بدي قلك يا روزي إن شاء الله يا رب تكون أيامك كلها فرح وسعادة وخليكي معنا أكيد لأنه الفرح بيجي من الأصحاب ومن الرفقة الحلوة واللمة الحلوة. ينعاد عليك يا روزي إن شاء الله بالصحة والعافية ويخلي لك ولادك وولاد ولادك.

0: يلا مستمعينا اليوم طبعا كل ما نفتح عيوننا الصباح الحياة بتعطينا هدية جديدة مش كبيرة يعني ومش ملفوفة بورا كادو، بتعطينا 24 ساعة جديد كادو لإلكن. بدها تفتح هالكادو وتقول يا الله شو في اشياء وشو في وجبات ووين بدي روح وشو بدي اعمل، او في ناس رح تفتح هالكادو وتقول يا حياتي شو في فرص، شو في ضحكات، شو في لقاءات، شو في مفاجآت. يا جماعة الله اليوم عطينا 24 ساعة جديد، هلا الدور عليكن.
1: عارف جرحك بيعلم وبيدك دواء.
0: هلا شو بدنا نعمل فيهم؟ انه بدنا نضيعهم، بدنا نقضيهم ناطرين، ولا بدنا نعيشهم ونستمتع فيهم ونخلق فيهم ذكرى حلوة.
1: اتكلم واشكي من الهوى دار السفر موشك انضى.
0: صباح التفاؤل، صباح الامل، وصباح كل حدا قرر انه يستقبل هالنهار بابتسامة قبل اي شيء تاني. وين قهوتنا يا عمي؟ وين الكافي دو برازيل؟ معك خبر انه ما في بن جوا؟ شركة الكافي دو برازيل كلها ما بعرف شو بدي اعمل فيكم، بكون جيبوا كاميون تحطوه قدام الاذاعه تحت تسكروا الطريق.

0: فيك طبعا اذا كنتوا عم تفتشوا على لونات بتجمع بين الاناقه الجودي والساهر اللي رح يفاجئكم ما الكن الا اشقر اوبتيك فيزو مكايل. اكيد لينات شمسيه وطبيه وتشكيله ضخمه من اشهر البراندات العالميه بس باسعار رح تخليكم تقولوا معقول. ايه معقول بس عند اشقر اوبتيك عاملين حصومات لمستمعي اغاني اغاني بتوصل للستين بالمية
1: من غيرك شو بسوى انا.
0: اكيد مستمعينا اللونات سولير واللونات ميديكال كمان عليهم حسم 60% بتختاروا الكادر اللي بدكن ياه وبخلال 5 دقايق انتوا واقفين بالمحل بيعملوا لكم اللونات قد ما يكونوا الدرجات عالية يعني ما بتروحوا بتجوا كذا مرة. أشهر أوبتيك بدنا نقول لهم أنه بدنا نربح المستمعين يلا إن شاء الله بالأسابيع اللي جاي والأيام اللي جاي أشهر أوبتيك يقدم لونات حلوين للمستمعين. أكيد هن موجودين بزوق مكايل بسانتر فال دي زوك على رون بوان البريزيدانس. إذا بدكن مستمعينا هن بيفتحوا من الساعة 9:30 للـ7 رقمهم 76-660-330 76-660-330. نشوف
2: مجدلاني. بونجور ميرو صباحك انا من بيت اليوم ما بقدر نام وهيك زيادة ما بقدر انام اسمعك نام بعد العشرة اذا شيء وصراحة انا ما بتابع الابراج كتير بسمعك المالك بس عن جد يا ميرو وصلت لك سلام كلارولاتي ويسلم عليك كتير كتير كمان يعني يسعد صباحك وشانا كتير نشعر من مرينا مرشال ميرو مجدلاني.
0: مرسي مجدلاني كلك زو منيح وصلت لرولاتي رولاتي حبيبة قلبي يلا خلينا نسمع فويس تاني.
3: بونجور مدام ميراي.
0: هاي
3: مدام ميراي من الاخر نحن بحياتنا ما حنصير بلد عم بتقلي لي عن نايم عامل معاش $5,000 نحن صرنا اكثر من 10 دقائق واقفين بالسير هون بمنطقه برج ابو حيدر مسكرين الطريق قلت انا صاير شيء حادث او شيء بس هيدا الرجل دين بسيارته معه مرسيدس حق بلاوي نفسي اساله من وين جايبها هي بس
0: يا عمي يا عمي يا ويلي شو هيدا شو هيدا شو بدك تحكي تتحكي ولك شو بدك تخبر لتخبر قدي صرنا على الإذاعات وقدي صرنا بنحكي وقدي صرنا بالإعلام كونوا أكيدين أنه ما حدا عم يسمعنا ما حدا عم يسمعنا. سؤالي لكم هلا بعد شوي رح افتح سيرة النواب الكرام المحترمين سوري سعادة النايب يا الله كيف بغلط أنا الغلطات يا عمي ما يخدوني يا عمي يحطوني بشي مخفر دخيلكن دخيلكن مهم شو بدكن تجيبولي إذا حطوني بشي مخفر وحجزوني وحطوني بالحبس شو بدكن تجيبولي على الحبس
1: يوم اللي افترقنا بكان الهوى
0: يلا بعتولي بشرفكن بعتولي شو بدكن تجيبولي
1: والقلب انكواب
0: بس حدا يخبرني ويقلي مبارح شو كان فيه على الطرقات على الساحل اللبناني بليز خبروني بليز بليز بدي أعرف خبروني شو كان فيه يعني كل الناس كانت على الطرقات محبوسة بباركينج كبير ما فهمنا ليه لا في أكسيدان لا في حدا متهور لا في كاميون واقف بنص الطريق لا في ما ممكن وقفت على جسر النقاش أنتلياس ساعة وربع يعني نزلنا من السيارات نزلوا الناس من السيارات صاروا يمرقوا بعضهم هيدا يقول له قرب قرب خي شوي لا انت رجع شو هالبهدلة هاي شو هالجرسة وشو هال في كلمة لقلكن إياها روقوا شو هالمسخرة هاي سوري باتي أخذت منك هيدي كل مرة بتقولي انت شو هالمسخرة شو هالمسخرة ما معقول الناس اللي رايحة من جوني على بيروت أخدت معها ساعتين ونص توصلت، واللي جايين من بيروت على الشمال أخدت معهم ثلاث ساعات. قولوا لنا شو كان في مبارح، حدا يطلع على التلفزيون من وزارة الأشغال يقولوا لنا يا جماعة ما تواخذونا مبارح كان في كذا، مش هناك كان في عجقة سير هالقد.

0: يا يا يا يا يا المستمعين، حدا بده يجيب لي راديو تسمع أغاني أغاني. على الحبس على الحبس. لأنه انطروا انطروا اللي جاي أعظم. حدا بده يجيب لي زيتون وحلاوي حلاوي. حدا بده يجيب لي كافيه دو برازيل بسكوي من عند مطانوس تريدينج. حدا بده يجيب لي كرتونة من مطانوس تريدينج. قال بجيب لك مروحة ميرو مجدلاني مروحة بشرفك. قال بجيب لك رياض سلامي أحسن مني، بيجيبوا له تلفزيون سمارت كمان وبيحطوا له نتفليكس وبيحطوا له اي سي، هو أحسن مني. يلا ال سي
1: ميرو، انا بجيب لك كل شيء بيخليك تحسي بالترفيه. انت والناس اللي احنا معهم لان الحياه رح تكون صعبه هونيك، فما بدنا اياك تحسي بدي انخلق. بترجعي لنا بخير وسلامه، نحن منطلعك اذا ما طلعوك.
0: ايه ميرسي حبيبتي، لانه اللي جاي عظيم. ايه تنشوف
2: هالفول. بونجور، انا رح اجيب لك بطرس.
0: يا قبرني يا قبرني، بتجيبي لي بطرس. محمد طويل شوي الفويس، يلا معلش.
3: هاي مدام مراي.
0: هاي
3: مدام مراي، انت بتعرفي المتعهد اللي عم يزفت الطرقات ما بيقدر يزفت بالليل، بيكون نايم وشغيته ما حرام، ما بيفيقه الساعة 8 الصبح.
0: ايه بس وين عم يزفت؟
3: او الساعة 2 الظهر بيصير بحبوا يشتغلوا، فكانوا مسكرين كذا شارع كذا منطقة ببيروت مثل الصدقو واللي وصلك من الصدقو على المتحف، هيدا مسكرينه ومسكرين نزلة بشارة الخوري ليزفتوا الطريق.
0: حلو ليزفتوا الطريق، مرسي. طيب بالقليلة عم بيزفتوا. عماد بيقعد محلي بالحبس قصدي. قال راح نجيب لك شربول ليخلصك بسرعة. هيدا أحمد. خلاص صدقتوا شو يعني، وديتوني خلاص. أسامة هاي
4: صباحي، أنا بأخذ لك فلافل ما عنده بوند.
0: أبو عمدري
4: فلافل.
0: يا ويلي الفلافل عند أبو عمدري، لا لا لا لا لا. بارح بالعجقة قلت له عملت ديليفري وجوعاني رح موت، دقيت على فلافل ابو عندري بانطلياس، ما هو بانطلياس وانا فوق على الجسر، قلت له ماشي ساندويشتين فلافل صحن حمص وصحن فول بشرفك، ابعث لي سيارتي بيضة وقفي بدس اوتوستراد النقاش. والله مثل الطير طلعوا، والله مثل الطير فلافل ابو عندري منيح فيه بانطلياس. على كل يعني إذا علقتوا بجونة كمان في بجونة، إذا علقتوا بجبال كمان في بجبال، وفي بيزوق مصبح فلافل أبو عمدري مش معقول. روق لي راسي والله، شبعت وانبسطت بهالأكل، شي بياخد العقل. مرسي فلافل أبو عمدري.
5: هم مالهم بينا ليل، ليه شاغلهم شقنا اللي واخدنا حسدونا وماله.
0: سحر
6: صباحو ميرو،
0: هاي
6: ليك وليش حدا تظهر من الحبس؟ حدا بفوت على الحبس وبيظهر؟ ما جوا اكل شرب نايمه ببلاش، ليش بدها تظهر؟
0: ليكي لو كنت بامريكا، لو كنت بشي محل بيحترموا المحبوس. ايه بس شو تعتير حبس اكل شرب نايمه؟ يا حرام، مش اكل ولا شرب، واقفه بحبس لبنان.

0: يلا نحن بنهتم بالبيتس تبعولنا لتشوفوا مبارح وديت الكلب اللي عندي بيشون مالتي وديته حرام كبير بقى بتقوم الحكيمة بتقلي وديته تعمل له تواليتاج قلت عم بقول لها انه كبير وهي قالت لي اكيد ما عم بيقشع قلت لها كيف ما عم بيقشع قالت لي ايه ما عم بيقشع قالت لي بعدين بدك جيبي له ويت فود قلت لها ايه جبت له من مطانوس تريدينج ويت فود قالت لي والله والله مطانوس تريدينج عم بيضارب علينا قلت لها شو نعم قلت لها شوفي الباتيه شوفي التريتس الدراي فود عند مطانوس تريدينج روحوا ضبطوا وسكروا انتو لانه مطانوس تريدينج هو الاساس قلت لها حبيبتي جايبهم من اهم المصانع باوروبا من ايطاليا نعم من ايطاليا قلت لها بعدين مستلزمات اكسسوارات قالت لي والله بدي اطلب من عنده للمحل عندي قلت لها اكيد في عنده اكثر من 400 صنف ملابس مستلزمات اعياد ميلاد الكلاب والبسينات بدي قلكن انه لازم تستفيدوا اذا بتفوتوا على موقع مطانوس تريدينج الالكتروني استفيدوا من 15% حسم واذا بتتسوقوا ب 40 دولار بينزل اسمكم بالقرعة للسحب على هدية قيمتها 200 دولار مطانوس تريدينج 03-92-92-83 03-92-92-83
1: علام بالعشقة رايح على الشغل على البحر على الجبل أو مش رايح محل وقف على أقرب نولنة كفة ورجع كفة طريقك كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو

معنا بيه الوقت ويكون معنا شربل مع آخر الأخبار، ولكن بكرة بس يجي بده يخبرنا كتير عن السفرة وعن المستمعين قدي مبسوطين بإسبانيا. هني هلأ موجودين بإسبانيا. يلا يوم التنين بيكونوا معكم ابتداء من الساعة 6 شربل ومالينا. حياتي يا مايرا حبيبة قلبي، الله يخليك يا رب ونهارك يكون بيجنن. يلا إلسي رجعت بعتت لنا، خلينا نشوف شو بعتت لنا. شو

0: يلا
1: أصعب حبس بالعالم هو حبس لبنان، أحسه لأنه مكبين فوق بعض من العالم. عن جد الله يساعد اللي بيفوت وبيعلق.
0: إيه لكن يلا أوكي، شو هلأ بدنا نعمل؟ القصة مظبوطة.
2: رجالي أشوفك والقلب
0: يلا يعني أنه عم بيتداولوا بالموضوع، بس الهيئة مش الحال. راتب وتعويضات النائب رح تصير 5,000 دولار شهريا بدل 3,000 دولار بعد نقل اعتماد مالي إلى صندوق تعاضد مجلس النواب بمرسوم. يعني التقرير بيشرح أنه النائب كان يستفيد من نحو تقريبا 1500 دولار قرابة بالراتب و 1500 دولار إضافية عبر صندوق التعاضد، ومع زيادة بيوصل المجموع لحوالي 5000 دولار شهريا. يعني اليوم ما بقى اليوم النهار جريدة النهار كاتبة عن زيادة انه بتطال رواتب النواب والراتب الشهري انه رح يوصل ل 5000 دولار. يعني ما فهمنا بليز فسروا لنا. لا عن جد يعني انه في اخبار بتخلي الواحد ينصدم ويوقف هيك انه لحظة، هلأ تذكرتوا الرواتب؟ هلأ انحلت مشاكل الناس؟ انحلت أزمة المتقاعدين؟ ولك انحلت أزمة العسكريين؟ انحلت أزمة الموظفين؟ لا، بدنا نروق. يعني اللبناني اللي عم يركض من أول لآخر الشهر، واللي معاشه ما عم بيكفيه، واللي كل يوم عم بيحسب حق البنزين والدواء والأكل، شو بده يفهم من هيدا الخبر؟ إنه مش بس الرقم إنه صاروا بخمسة آلاف يقبضوا بالشهر، الناس عم بتفكر ليش هاي التوقيت؟ لا لا

غريبين انه الناس عم بتعد الليرة والدولار اخر الشهر وعم بتفتش كيف بدها تدبر حالها. فجأة بيطلع لك اخبار زيادات للنواب، افتكرنا لقلنا للشعب بأي بلد نحن عايشين. لازم أنا أفكر إنه إذا في إمكانية لزيادات وإذا في أموال متوفرة، ليش أول شيء بحس فيه المسؤول ومش المواطن؟ طيب خلوني يا جماعة رايقة من الصباح، وقلت لكم تما عذبكم وتصرفوا مصاري وتبعتوا لي أكل ودخان على الحبس. سؤال بسيط، النايب بالنهاية هو ممثل للناس، والناس اللي هي اللي انتخبته تا يشتغل لمصلحتها، واليوم

0: صباح ست ميراي، كيفك؟ معك نانسي بس هايلة. نحن عايشين بلبنان، نشتغل تدفع للدولة، مش للدولة تدفع لنا.
1: يلا بكرة بس يعملوا، لأنه في تعويضات والنايب بضل يقبض، وبتعرفوا والعائلة بتقبض وما إلى هنالك. يعني إيه بكرة؟ لكن أنا بدي جيش هالمستمعين وهالمحبين واترشح عالنيابة. والله يعني بترشح عالنيابة، بقبض كل شهر 5000 وتعويضات، ومن بعده أولادي بيقبضوا المعاش.
2: أنا عمري ما كنت بغي عيونك عايشة جوا.
1: لا أنتوا شايفين العالم، الناس شو ما بعرف، هول عايشين بسويسرا، هول بجنيف عايشين، شو مفتكرين هول؟ يا عيب الشوم، شو هالمسخرة؟
2: أنا
3: صباحي. نحن مين بيسمعنا؟ نحن مين شايفنا على الأرض؟ نحن ماشي هندي بس بدنا نعيش، ونحن نموت لشو نعيش؟ نحن لشو حي أساسا؟ نحن عدل مكلفين نحن هيك يعني.
1: يا حبيبة قلبي صوتك ماما مش عم نفهم شو عم بتقولي، والله مش عم نفهم. إنه مصريتنا أخدتو أردتولنا ياهن، بدي أولى وبدي أولى وعلى راس السطح وبدي أولى. بتروح بديل مطاطي للناس للمودعين، بتروح وبتزيدوا للنواب. لا مش معقول.

0: أرقشوا من المولان دور، أرقشوا هلا بس تسمعوا الأخبار الليلة، حطوا كرانشي ستيكس من المولان دور وأرقشوا، أحلى شي بتعملوه. كتير طيبين مش معه، أنا بالسيارة في كل الفليفرز قد منهم طيبين. هيدا الكعك على تشيز غارليك أند هيربز زعتر وبارميزان بيعقدوا. هول من المولندور بكل فروعه بلبنان، وأكيد بس تفوت تاكل الكرانشي ستيكس هول كيس صغير الكعك رح تشتري كتير إشياء من المولندور.
1: عارف أحلى حاجة.
0: يلا بول.
2: أي بونجور مدام ميراي، يعني هذا بلد العجائب. يعني نحن ما عندنا مشكلة بالضرائب إذا الدولة بتحط ضرائب على المواطن، مثل كل البلاد المحطمة، البلاد كلها الأوروبية، كل البلاد فيها ضرائب، هذا طبيعي. بس ضرائب ندفع، بس بدنا مقابله شيء، يعني بدنا طبابة، بدنا شيخوخة، بدنا طرقات، بدنا رواق، بدنا سلام، حق مصاري. هو كمان
0: شو لكن حق مصاري؟ أكيد حق مصاري.
3: أمر
4: بونجور ميرو، كيفك؟ هاي ميرنا، يعطيك العافيه. انت عم بتقولي بدي اقولها، قولي اللي بدك اياه، بس كان بدي اعرف ردة فعل شرب على الخبريه فتته هيدي.
0: ايه بكون مقهور ومسموم وحالته حاله لشرب اكيد.
5: مدام يهي قدامي مرسيدس 2317 فيها ست

0: التليفون اكيد. هلا انا اوكي عم ببعت فويس بس هي ما ادري شو كانت عم تعمل يعني، يا عم بتصوي يا عم تكتب مساج، كانت فاتت بالسياره اللي بوجهها. عن جد شيء مش طبيعي التوعيه. انا فويس كمشته للتليفون يعني بس على ال على ال الهيدي اللي بتسجل، بس مش انه ملتهيه عن السواقه. ما بعرف ما بعرف كيف هالعالم كانت فاتت بالسياره اللي بوجهها، حرام وجه بوجه.
1: أكيد أنه سلولير كيرسي يعني، بس أنت كمان بليز وقفوا على جنب، بس كنت تبعتولي فويسات وقفوا على جنب دخيلكم مش يكون بسببي يعني.

0: مدام ميري، كيفيك؟ شو اخباري؟ ربي باركك ويكون معي. بونجور الي حبيب قلبي. طيب ليش التعصيب يا مدام ميري؟ لا تعصبي، هذا كلياته بيروح من العمر، ونحن بدنا اياك بالاذاعه. تم نسمع صوتي وتم تخبرينا اخبار حلوه، بتكوني معنا. ربي باركك ويكون معك يا رب. بوب
1: بوب ولا روقتني بتعرف؟ على كل ما بيروقني هلا منحط الركوه ومنشرب كافيه دو برازيل صايطه، لانه ما في كتير بن.
2: وإلي بسلطنا.

لا أنا كنت بدي أحكي كتير وبدي أعلي صوت أكتر وبدي أنسم أكتر بس قلت أنا لا احتراما لمشاعر الناس تما يروحوا على شغلهم ومتضايقين. إجاني اتصال مهم من شخص كتير مهم يعني ما رح أقول أكيد مين يمكن عم يسمعني هلأ بس قال لي أنه حرام الناس اللي عم يسمعوك. هو كان وزير سابق يعني بدي يحيي وبدي أقول له تنكيو على كل الكلام الحلو اللي قلته. قال لي كلمة ما رح لكم إياها يعني عن وضع البلد بس أنه أوكي يلا رقنا.

يلا اليوم من بعد هيدا الشيء يعني انه عصبت كتير وهيك من عبكرة انا انه من الصبح يعني بس مش الحال. يلا اللي عم يسمعونا اونلاين بعدكم عم تسمعونا امل عم يسمعونا على الطرقات على الراديو نقطع الكهرباء ولك يقبروني يقبروني شو حساسين مع الناس.

0: بقول لك إلي قطعوا لي الكهرباء أصلاً. طبعا مستمعينا رح نكفي سوا اكيد, بس هيك بالفقرات اللي جاي بدنا نحكي شيء فيري لايت, يعني يناسب صباحكم, يناسب مشواركم, هيك اشياء لايت للاخر يعني تسليكم, يعني ما بدي اعصبكم. انتوا طالعين صوب ريفون, مرقوا على بولفار ريفون, قعدوا لي بالريستو كافيه بريفون, والله بتطول العمر هالقعده عندهم كتير حلوه, بيفتحوا 12 الظهر لاخر الليل, عندهم اكلات طيبه, عندهم اكل لبناني وانترناشنال فود, حله جديده, اجواء صيفيه بتشبه لبنان بريفون.
1: علام بالعشقة, رايح على الشغل, على البحر, على الجبل, أو مش رايح محل, وقف على أقرب نولنة كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: كليو هو الحليب.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 1111 برعاية أغاني أغاني. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 7116671 أو 03166711.

0: يا إلي تعال نسهر سوا شبك بعدنا الساعة 8:30 تعال نتصبح فيك يا إلي يلا في أجمل منا إنه أتصبح فيكم في أجمل منا إنه أحكي معكم يلا اليوم 6 آب 2026 حلو هالرقم بس للأسف اليوم 6 آب يوم بيحمل ذكرى مؤلمة للعالم من 81 سنة تغير تاريخ البشرية مع القنبلة الذرية اللي وقعت على هيروشيما باليابان وسقط مع آلاف الضحايا يا ويلي الحروب يا ويلي يا رب إن شاء الله نعيش منتمنى إنه نعيش بعالم فيه أمان أكتر ورحمة أكتر على الناس يعني إنه أكيد يكون فيه احترام ونرفض العنف والكراهية ولك يا ريتا هاي شو الصورة الحلوة ريتا بونجوريك
1: بونجور مدام ميراي انا مستمعه قديمه كثير لكم للموليبان وللاغاني اغاني وللنوستالجي كل يوم بسمعكم كنت بس يمكن عم بحكي مؤخر على موضوع انه الرواتب وهيك للنواب وللوزراء مثل ما فهمت يعني الله يساعدنا بدل ما يفكروا بهالأجيال اللي جاي جديدة يشجعون يعطون معاشات مرتبة ليتجوزوا ليعملوا عيال ليفتحوا بيوت وليعملوا مستقبل حلو يعني عم نشتغل بس عم نقبض معاشاتنا بس حتى ندفع للدولة هيدي هي الحقيقة يعني ما في شيء تاني أولادنا عم بيكبروا ما عم بيقدروا يتجوزوا ما عم بيقدروا يفتحوا بيوت يعني عم نحط كل شيء اللي عنا للدولة ما عم نقدر نلحق وهن جايين يفكروا بحالهم يعني الله يساعدنا هيدا لبنان ما رح يتغير إن شاء الله يتغير بس شايفته أنا ما رح يتغير
0: يا ويلي يا ريتا يا ويلي قلنا ما بدنا نحكي بس ما فيني هاي جريمة وطنية ليك عم بعلي إلي ما بده يخليني أحكي يلا طيب أوكي يا عمي والله في نواب كتير منيح وبيستاهلوا 10,000 و15,000 دولار بس إنه مش وقتها بس مرسي أورفوار خلص تروا بوان ألاليني يلا صباح الخير يا أحلى مستمعين بدنا نذكركم إذا بدكم برات تلفزيون غسالة فرن اي سي اسبيراتور يلا كلكم سوا بدكم تروحوا على مؤسسة قلبهم بالزلقة شو عندكم اليوم؟ يلا قريبين هن حد فارماسي سانتا ماريا بالزلقة روحوا عند قلبهم بتلاقوا الماركات العالمية موديلات جديدة كلها وحرق أسعار لمستمعي أغاني أغاني هالأسبوع من قلبه هوم اير كولر ب 85 دولار بس اي سي ام دي في 9000 بي تي يو مع التركيب بس ب 420 دولار وكمان توب اوفن هود ماركت الاكسبر 60 سنتيمتر بس ب 775 دولار مستمعينا فيكن تفوتوا تعملوا لهم فولو على انستا حطوا قلبهم كمان على فيسبوك وبدي منكن تفوتوا على انستا حطوا expert.lb هاي المارك البراند التليانية اللي هني وكلا قلبهم وكلا لإكسبر ماركة بتجنن وعندها اشياء كتير وموديلات كتير حلوة لمزيد من التفاصيل تواصلوا مع قلبهم الزلقة على هيدا الرقم 70 55 36 11. قلبهم الزلقة حرق أسعار وعروض كبيرة للمستمعين 70 55 36 11.

0: تعليق أنا على ريتا. هلأ كانت عم تقول أنه الناس ما عم تتجوز وهيك الشباب يعني. إيه معها أكيد يعني بفكر 200,000 مرة قبل ما يتجوز أنه بده يجيب أولاد وبده كارثة من الكوارث. بارح كنت شخص عم بيقول لي بدي أتجوز قريبا. إيش انبسطت يعني بعرفه شي عمره شي 35 قال لي صار وقت يعني وهيك. قال لي ناطرين ناطرين ناطرين تتصير الحالة منيحة. قال لي مدام ما رح تصير يعني بتصور بخلف وبجيب أولاد وبيصيروا شباب وبيتجوزوا وبعد الحالة هيك. قلت له والله شو بدي لك معك حق بس شو بدك تعمل دبرت حالك. قال لي والله أنا وياها بنشتغل تنينيتنا وهي شغلة كتير منيح وأنا شغلي ماشي الحال. وين بك تقعد؟ قلت له. قال لي وين؟ إيه الله يخلي لي أمي بدي أقعد مع أمي. قلت له بالنتيجة هيدا البيت لك يعني إنه بيت أهله ملك. إيه قال لي بدي أقعد مع أمي وهي قال لي رافضة إنه استأجر بيت وحط مصاريف وإنه هيك بلبنان صاروا يعني يقعدوا مع أهليهم إذا العروس بتقبل أكيد. يلا خلينا نسمع
1: فادي. بونجور يا مدام ميراي كيفك؟ ماشي الحال؟ والله يا مدام ميراي انا ما كثير عم بشارك بس هالموضوع كثير يعني صراحه هيك استفزني كثير وما بعرف ماني قادر بقى اسكت يعني صراحه. يعني قد ما ينقال عنهم قليل كثير يعني هودي منهم بني ادمين صراحه يعني خلص واحد شو بده يحكي يعني. وبخصوص المدام كمان ريتا ما حق مليار بالمية مع حق مش 100% مليار بالمية مدام ميراي الجايزة منا هينة وفتحت البيوت منا هينة وجايب الأولاد وقصص يعني عن جد خلص انت بلبنان انتهينا خلص ما نضحك بقى عبادنا انتهينا.
0: ايه يعني إذا وقفت الحرب الإسرائيلية على لبنان وما بعرف أنا ما عم بستوعب يعني راسي ما عم بيركز يعني على هيدا الموضوع إنه مفاوضات هون وضرب هون ما عم نفهم. وضربته عم تكتر وعم تقوى الضربات إنه إذا وقفت هيدا الحرب وصار في مفاوضات وسلام وارتحنا بس يا جماعة في حرب من نوع تاني يعني في حرب اقتصادية حياتية معيشية. ما تفتكروا ان اذا وقفت هلأ اكيد اذا وقفت الحرب وصار في سلام بلبنان بيصير في استثمارات يعني الدول العربية الخليج بيجوا بيستثمروا بس بدنا وقت يعني بدنا نطول بالنا كتير.

بونجورين بونجور يا حياتي، بتشبهك كتير بنتيك. قالت لي أنا وبنوتي ماريلين حبينا نقلك بونجور يا حياتي قلبي، الله يخليلك إياها.

0: هلا عمال شو بكي هيك تنشوف.
1: بونجور ميري، ابني بيشتغل من الساعة 8:30 للساعة 1 بالليل، تأمن حتى عنده بيت بس تيعمل له ديكور وفرش بس، ايه وبده يعمل عرس، هدول بس هدول مصروفه. وسوري حميه بده ينفضه لانه عم يزرع رطوبه عند الجيران، بده يكلفنا 1000 ولا 2000 دولار. بونجور، نهار مبارك. يلا
0: ما تقولي لي عن شغل البيوت، ما تخبريني. امبارح غط على قلبي قد ما سميت وصرخت حقيقة، لأنه جارتي عم تعمل بيتها بس صار لها 3 أشهر إنه هي منا بالبيت، مهضومة يعني. دقيت لها قلت لها بليز، إنه مش معقول يعني طر كل النهار مت وعشت، لأن هي تحتي دغري. قالت لي بديك تطولي بالك. لا جنون جنون. بعدين أنا شهدت لأنه البناية كانت لوحدها بيك فرح بيب، ما كان في حواليها ولا بناية. وشو بدي قلكم، طلعوا مثل الشامبينيون هالبنايات حوالينا، طر طر كل النهار، كل سنة، كل 3 أشهر، كل 5 أشهر عنا مصيبة. تعرفوا المصيبة؟ مصيبة.

0: منيحة. أنا إلايا وبحب شربل وميلينا.
1: إيه وبتحبي شربل وميلينا كتير يا حياتي. يلا بكرة بيجوا التنين.

طبقات غرفة تحكم المرور خلال 24 ساعة، 11 جريح بتسع حوادث سير مبارح. ننتبه كتير وبدنا نركز كتير، بليز يعني اسمعونا، اسمعوا الأغاني الحلوة من دي جي اليدزي واعملوا له فولو، ما تنسوا بليز بليز. هيدا السلولير الكيرسي، المشكلة الأساسية دايما بحكي عنها. هلأ منقول 11 جريح، كتر خير الله ما في ضحايا اليوم أو خلال 24 ساعة بطرقاتنا. بس يا جماعة هول 11 جريح، مين بيعرف شو صار فيهم؟ مين بيعرف شو العمليات اللي عملون أو شو انكسر فيهم؟ أو تعتير تعتير، يعني بتروح حياتك من وراء اللي التركيز تكي. يعني بقى بليز بدكم تحكونا، تبعتولنا فويسات، وقفوا على جنب إذا بتعملوا معروف.

حاسب اليوم روح غسل سيارتي لي بليز لي هون هون عند هيدا حدنا في ترمبة بدين. كل يوم بقول اليوم كل يوم بقول اليوم كل شدوي. أزاي صار لكم ما غسلتوا سياراتكم؟

0: يو يا حياتي ابو جيك هيدي العيا يا تقبرضي شو طيبه يا حياتي دخل الزهر والكروب توب ايه ما بعيننا ست العيا.
1: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.

حنان وين يا ضيعة؟ مرة بعتيلي ما هيك هاي الصورة ولا لا؟ شو هالجبال الحلوين وشو هالتأس الروعة. Love you يا حياة قلبي يا حنان. وفتجان القهوة وقاعدة على البلكون أحلى قاعدة، برافو عليكي.

0: خليني لكم مستمعينا انه مجوهرات الشاعر عاملين سيربريز مفاجأة حلوة لكل المستمعين.
1: بتطلع فيها وتشوفها عم تبتسم.
0: يعني كل حدا بيعمل فولو للشاعر جولوري يوم الاثنين 10 آب رح نعمل سحب بالقرعة على هدية ذهب قيمتها كتير كبيرة. يلا بدي منكم تفوتوا تعملوا فولو للشاعر جولوري. مين بيعرف يمكن حسكن حلو يطلع مع مجوهرات الشاعر وتربحوا هدية ذهب قيمتها كتير حلوة وكتير كبيرة. السحب راح يكون يوم الاثنين 10 آب. مجوهرات الشاعر أكيد مع الأعراس حضروا لكم تشكيلة كتير حلوة وكبيرة، ست كامل لكل الميزانيات. شو ما بدكن يعني قد ما فيكن تدفعوا فيكن. كمان الجديد ست أبيض زيركون، وإذا ما بتحبوا الأحجار عندهم ست معمولة على الليزر كات، بتفكروا في حجر بس فعليا مقصوصة على الليزر. مجوهرات الشاعر تشكيلة من المحابس من كل القياسات وكل الميزانيات، وفيكم بخمس دقايق يكتبوا لكم اسمكم على المحبس بالليزر مجانا. موجودين مجوهرات الشاعر بسد البوشري أول شارع الذهب على الشمال، المواقف مؤمنة وبيفتحوا من 9:30 الصبح للستة ونص المساء. إذن ما تنسوا تعملوا فولو للشاعر جولوري لأنه ممكن تربحوا هدية ذهب. رقم 01-900-929
2: علام بالعشقة، راي على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش راي محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

شو بك اسحاق بعت لي صورة هو بالأوبيتال. شو بك يا اسحاق سلامة قلبك. عملنا فنجان قهوة كافيتو برازيل يلا انتو كمان تنقول تشيرز انا وياكم ونشرب قهوة ونصحصح وان شاء الله يا رب يكون نهاركم حلو ولا تحسوا بوجع لا تحسوا بألم لا تحسوا بغضب بالعكس يكون نهاركم رايق وحلو يا رب. كافيه دو برازيل اذا ما لقيتوها فيكن تتصلوا بهيدا الرقم واتساب اكيد بيدلوكن على اقرب نقطة بيع لكم بس صار موجود وين ما كان يعني انا عم بروح على الجولدن ستار بيجوني مالين عندهم كافيه دو برازيل وفضول على اوتوستراجوني وين ما كان صار بكل سوبر ماركت. على كل إن هيدا رقم 76 777 361

0: بوب عم يحكينا من أرمينيا.
1: صباح ومضى ميلاس.
0: هاي.
1: صار بدأ قهوة. بعد أربع ساعات شغل صار بدأ قهوة. يلا مش مصدق هول السبع أو ثمان أيام يقطعوا بخير بخير وأرجع لبنان يا رب.
0: يا رب.
1: يلا عم بعد شو اسمه الثواني.
0: الثواني مش الأيام الثواني. إيه ما شفتوا شو منحب لبنان. هاي هي يلا. رين انت ببريطانيا وبتقلي لي يا قشطة انت. رين من بريطانيا بعتت لي قلت لي يا قشطة انت. بتعرفي تفسري لهم شو يعني يا قشطة ببريطانيا؟

0: أكيد ما نقلها ألف بونجور. بدها تقول بونجور لبنتها كيت الحاشم. بونجور كيت. نروح أنا وياكم لطبعاً تارجت فود. اللي بيحب يربح معنا بده يتصل فينا على 01-322-1000. أكيد النظافة صارت أسهل وألطف مع أجدد منتج لفريش اند سموث ووتر وايبس. هيدي مناديل مكونة من 99% مي نائية، بتنظف بلطف وفعالية من دون كحول أو مواد قاسية أو عطر. يلا عبي رح يربح معنا. ألو
1: ألو
0: إيه بونجور.
1: بونجور
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
1: رمز العريضي.
0: رامز العريضي؟
1: ايه.
0: كيفك رامز؟
1: الحمد لله. رمزي.
0: رمزي. لا حلو كتير اسمك، لانه ابن بنتي اسمه رمزي.
1: ايه
0: الله يخليك رمزي. مرسي. بس سؤال، منين عم تحكينا؟
1: انا عم بحكيك من شويتين.
0: شويفات. رايح على شغلك؟ عم تشتغل؟
1: رايح على شغلي وعم بتسمع.
0: اوكي، يعطيك الف عافيه.
1: الله يعافيك.
0: رمزي، على كل اللي ربحت معنا من تارجت فود اكيد كادو هن بيختاروا لك اياه، بس بدك تتصل فيهم على 01-901-702 او 703. 01-901-701-702.
1: اوكي
0: رمزي. باي باي. باي باي. نبقى مع تارجت فود تعرفكن على نيلكي ستروبري اوت ماتشا لاتيه. هيدا اكيد مشروب جاهز ومميز، تركيبة جديدة بتجمع بين الشوفين الماتشا ستروبري بطعم منعش وغنية. مشروب نباتي جاهز خفيف عملي ومثالي للصيف. أكيد نيلكي عنده كتير أصناف، هيدا صنف بيجنن. يلا فيكن تحكونا 01-322-1000. يا عمي شو طيبة هالقهوة، ولك أنا ربّة.

وطعمه بيهنلكي طعمه الماتشا مع استروبري بتعطي توازن بين الانتعاش والطاقه وبتخلي هالبرودكت خيار مختلف عن اي مشروب تقليدي.

0: ننطر اتصال من المستمعين على 01-322-1000. يلا عجلوا لأنه بعد عندي دقيقة واحدة لوقت تارجت فود. اتصال. ألو.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح النور. أهلا وسهلا. بونجورين. الحمد لله وأنت.
1: كتر خير الله تمام.
0: يا
1: معك منصور رومانوس.
0: منصور شو العيلة؟
1: رومانوس.
0: منصور رومانوس. منين رومانوس؟
1: العقورة جرور جبال.
0: أوه يا ويلي التأس شو حلو. والله جمعت جيت على العقورة يا ويلي. بدي أبرق أيه. عليك.
1: أي نهار.
0: طالعين الجمعة.
1: ايه الله رضا.
0: حلو كتير التأس. برود ايه سقعة.
1: غير اسقامي بسقعة مش برود.
0: ايه سقعة. بدنا ناخد لكين جاكيتات تقيلة.
1: 100%.
0: ايه الله يخليك. على كل إن منصور منين عم تحكينا هلا؟
1: انا هلا من البترون.
0: من البترون. شو عم بيقولوا بالبترون؟ مش معقول العجقة. قال شيء مش معقول. يعني كبحر كمطاعم ككل شيء. يلا كتير منيح كتير منيح. اوكي منصور ربحت معنا بس بدك تتصل بتارجت فود. رح اقول لك الرقم بس تسكر وبتحكيهم بعد الساعة 10.
1: الله رب.
0: اهلا وسهلا. باي باي. باي.

يلا بدنا نذكره لمنصور ربح معنا أكيد، وبده يتصل بي تارجت فود على 01-901-702 أو 703، وألف مبروك.

بعد في اليوم وبكرة وبتوصال بنتي يوم الجمعة بعد الظهر. يا ويلي ماما مش مصدقة بدي تمرق كيف قال أجاب إنه جاي من أرمينيا على لبنان عم بعد الثواني وأنا كمان عم بعد الثواني. مامي بتوصلوا انتو الجمعة بالليل يعني تاني يوم عم بقلها شو بدي اعمل غدا لانه الاشياء اللي هي بتحبها. قلت لي ماما عازمة حدا يعني شي 20 شخص؟ قلت لها لا ليه؟ قال شو هول ماما شو هول؟ قلت لي نصحان 3-4 كيلو يعني بدي اجي بدي انصح فوقن شي 5 كيلو بلبنان اكيد مين ما يجي على لبنان بده ينصح.

0: إلي معنا فويس.
1: بونجور، كيفك مدام ميريج؟
0: الحمد لله منيحة.
1: كل نهارك مبارك وبنوتك توصل بخير وسلامة وأحفادك يا رب كلهم منيح الحمد لله. معك النسر.
0: إيه النسر، كتر خير الله كلهم منيح والحمد لله. وبتعرفوا أنا مبسوطة أنه جاي ديريكت، لأنه إجمالا من أمستردام ما في إلا ترانسافيا بتجي ديريكت، بس هلأ الميدل إيست فتحت من شي كم شهر شو بيقولوا ديريكت، فتحت دايركت، يعني ما بتعملوا إسكال. بس الله يساعد الناس اللي بتجي من كندا، من أستراليا، من أمريكا، يا ويلي بعيدة بعيدة.

0: أنتوانيت اشتقنا لك، شو هالشقار الحلو وشو هالبرونزاج يا ويلي.
1: صباحو مارو صباحو، الله يجيبها بالسلامة يا رب. إيه والله إجا ابني من الشر من السفر، مضينا أكل يعني، وأنا ما بحب أنسى، نصحاني شي 3 كيلو. يلا حلو الصيفية، يلا إن شاء الله هيك بصيفوا بخير أنتو إياها
0: حبيبتي
1: مايك مدام أنتوانيت.
0: إيه أهلا وسهلا فيك مدام. سحر كلك زود، ثانك يو يا قلبي.

بدي أذكر كل المستمعين بدايموند هوم كير، أكيد لتضل صحتكم بأمان وتحصلوا على الرعاية التمريضية. يا ما في ناس بتعمل عملية جراحية، يا ما في ناس كبرت بالعمر وخفت همتها وعندها مثلا أي مرض وبحاجة لمرضى، بحاجة يسحب دم بالبيت أو يغير عجرح أو يركب سيروم بالبيت، حتى صور أشعة وتخطيط للقلب هولتر 24 ساعة. هول كلهم بيعملوا لكم إياهم دايموند هوم كير، بمجرد أنه تتصلوا فيهم. بليز خلوا رقمون عندكم بالسلولير، الواحد ما بيستغني، 81-319-656. بالإضافة أنه بيأمنوا لكم المعدات الطبية وكله بالبيت، يعني وين ما كنتوا، رعاية صحية احترافية. مستمعينا فيكن تفوتوا على الويب سايت diamondhomecarelb.com أو فيكن تحكون على 81-31-96-56. وطبعا دايما هالأرقام، يعني دايما بخبركن عن برنامجنا انه نحنا نوقف حدكن اذا بدكن اي رقم، اي خدمة، اي استفسار، اي سؤال. فيكن لو ما كنا على الاذاعة حطينا رقم تليفون بتصرفكن باي وقت 24/24. فيكن تحكونا واتساب أكيد، مش تتصلوا، بعتوا فويس أو ماسج على هيدا الرقم 03-777-9669. يعني فيكن اللي بده يحط إعلان بفترتنا الصباحية كمان في يحكينا على هالرقم، أي شي بدكن على 03-777-9669.

0: نسمع هالفويس.
1: قولك يا أهضم ميري يا مسليتينا مشاكلنا همومنا منسيتينا ولك الله يخليك بصحتك وبلباتك وهضامتك تزيدينا
0: وليلي برافو عليك يا حبيبة قلبي الله يخليك يا أم هادي شكرا لك.

0: صباحكم. صباح ميري.
1: هاي.
0: يعني هيدا الصيفية منمطر كلش كبير، يجوا الصيفية ويجوا ولادنا. يعني أنا بنتي بتوصل وأنا بتجي بتقعد لشهر هون من دبي، وبصير محروق قلبي. أنا عندي محل بصلح تياب، يعني شغلي بإيدي، ما بقدر عطب كتير، وبس تجي بصير محروق قلبي، بدي شوفها وبدي مزعل الزبونات. هيدا نهاري مشان بعطل النهار وبيطلعوا فيني. ان شاء الله نهاركم سعيد يا رب يا رب، ونقدر نفرس مع اولادنا.
1: ايه كلودات يا حبيبة قلبي، بعرف بين الشغل وبين الحنية والشوق، وانه بدك تقعدي مع اكيد ليكي بتعرفي شو قليلة، تقمشي معي على المحل الصبح، وقعتي معي كل النهار، بتغدى انا وياكي وبتساعديني.
2: يا جمال
1: الله يخلي لك اياها يا رب.
2: اللي بحبها غير البشر، حدا غيري من الموجودين، لامس بايد القمر.
1: بتعرفوا ما في بيت بلبنان، هيدا دائما بنحكي عنه، انه ما في بيت بلبنان ما بعرف حدا، انا من اصحابي من اهلي من قرايبي ما عندهم حدا برا، ما في، ما ولا ممكن ولا ممكن شوف بيت لبناني ما في شاب أو صبية أو عائلة كمان إلا منا برا عم تشتغل، إن كان بدبي بالبلاد العربية بقطر بالسعودية أو بأوروبا أو بأمريكا أستراليا. غريبة عمي قدي في منتشرين وين ما كان بالعالم يعني، ومننطر ومناطرة أكيد مثل كلوديت أنا ومثلي أنا كتار، ويعني وفي حتى أصحاب لإلي هلأ اليوم بتمشي هي رايحة لعندهم، يعني رفيقة لإلي عندها ثلاث أولاد برا، ثلاثتهم وقاعدة لوحدة بلبنان، بتقلن إنه ما فيني روح أقعد عندكم، إنه بيتي وأصحابي وقرايبي وشغلي، وإنه ما فيني أترك. هلأ رايحة شهر ونص بالصيفية، عندها بنت بفرنسا، ابن بدبي، وبعد ابن بوين لوكسمبورغ، يعني انه بدها تعمل جولة عليهم، قالوا لها بدل ما نحنا نجي تعي انتي.

نقول انه غريب اكيد انه يمكن ما في بيت الا وفي عنده مفتاح بيت تاني بالعالم. مفتاح يا هاي شو حلو، في احلى منها مفتاح بفرنسا بكندا بدبي باستراليا. يعني كأنه كل عيلة لبنانية عندها سفارة صغيرة برا. بتفوت على بيوت اللبنانية بتلاقي صورة ابنهم بباريس وبنتهم بدبي وحفيدهم بكندا.

0: رأيكم هيك لو فتحت هلأ أنا بالطيارة وقلت لكم اختاروا بلد تعيشوا فيه، وين بتروحوا وليه؟
1: أنا

0: يا ويلي يا ويلي. يلا ما بشرفكم ما تعملوا لي شعارات وتقولوا لي أنا بضل هون بلبنان، ما أنتوا هون بلبنان. مثلا غادة قال إذا فتحتي لي باب الطيارة بروح على ميديغوريا، قد ما حلوة وفيها سلام حلو كتير. يلا بوي.
1: صباحو مدام ميري، صباحو. والله البلد اللي بحبه أنا، بحب عيش بهيوستن بتكساس بأميركا.
0: واو،
1: قاعدة حلوة، عالم حلوة، دخيلك ونظام.
0: Hey.
1: نهاركم حلو.

0: إنه نوروي لأنه منطقة حلوة ومناظر طبيعية حلوة وكذا. هلأ أكيد رح ضلوا عايشين بلبنان، بس إنه وين بتحبوا تروحوا بالعالم؟ مثلا أنا بحب روح على أمستردام لأنه بنتي هونيك، يعني هيدا سبب وجيه، بس بحبها لأمستردام، حلوة كتير. في ناس بتحب تروح على أستراليا، ما بعرف ليه. في ناس بتحب تروح على دبي، يمكن تكتشف دبي إذا ما أنا راح عليها.
1: بيوصلني حكي انك مرتاح. بونجور مرمار، كيفك؟ شو اخبارك؟ بدي اقول لك حابب اهدي غناية هيك لزوجتك اسمها سنة، حبيبة قلبي انت.
0: مهم وين تاخدها لسنة اذا بدك تروح انت وياها. قد ايه بتحبها لسنة؟ يعني اكيد انا بروح على استراليا تشوف اختي واصحابي، معك أصحاب تشوف، أوكي أختي وأصحابي.

0: بتيجي وين بتروحي؟
1: بونجور ميلاي، أنا بروح على النرويج لأنه بنتي هناك وأحسن بلد.
2: يا الله، في نظام، في قانون. أنا ما عندي حدا برا كأهل، بس بحب روح على بقى كفرة في سلام. يا الله يا بولا، ايه حلوة كتير. يلا غادة، انا قطر بلد امين وسلام، وابني بقطر.
3: مع احترامي
2: ايه نمسا، سالسبورغ بالنمسا رائعة.
1: طبلو يا ميري كتير حلو، يعني رحت كل السنة أنا بروح، بس هالسنة ما رحت. كتير حلو.
2: أكيد في مناطق رائعة بالعالم، يعني حسب أنتو شو بدكن، حسب شو طالع عبيلكن. بدكن رواق، بدكن ضجة، بدكن عجقة، بدكن حسب، يعني كل واحد عنده. مثلا أنا بحب روح كتير على نيويورك مانهاتن لأنه عشت فيها. بلد مجنونة مجنونة، ما بتنام 24 على 24 مانهاتن، ما بتنام أبدا.
3: هي حلوة بتقنع أي
2: شخص. نشوف كارول وين بدها تروح. أكيد منطقة فيها شمس.
4: بونجور مرموراتي، أنا بدب الشنطة وبروح معك. بتكوني أنت الجي توريستيك تبعي، بنكون سوا لأنه أنا كتير بحبك. ماي بوزيتيف فايبس.
5: حسب،
4: ويلا
5: حسب شو
4: بون فواياج لألنا.
2: ايه وأيا
4: بونجور نيمار مورات، إن شاء الله بنوتك توصل بالسلامة.
2: مرسي يا حلوة
4: كاروليتا.
2: كاروليتا مثل العهدي كاروليتا. ايه بس بأمستردام غيوم على طول، يعني بس تطلع الشمس جنون. ما بتطلع الشمس على طول، جريت السما. ما بتنبسطي، ما بتنبسطي كارولونيك.

0: ميراي، بونجور إلي، بونجور للجميع، وتحية أكيد كمان لشربل ومدام توميلينا. ليش عم نفكر لوين بدنا نروح؟ ليش ما منفكر كيف بدنا نجيب هالعالم لعنا؟ كيف بدنا نرد هالمغتربين لعنا؟ يلا الحمد لله على كل شيء، الله يردهم بخير وسلامة ونشوف وجوههم بخير، بيطول عمركم. بونجورني.
1: مرسي. يعني إلا ما يطلع مستمع هيك ما بعرف، إنه أكيد نحنا يا ما بنحكي إنه لازم يجوا المغتربين، بس حبيبي عشو عزمون؟ عشو؟ على طريق بيقعدوا فيها ساعتين ثلاثة، ما تزعلوا مني يعني، ما بدي وسع بالموضوع، بس إنه أكيد بدنا نقلهم هيدا بلدكم، تعوا اشتغلوا، تعوا استثمروا، تعوا، بس بيجوا بيقعدوا بلا كهرباء وبلا مي وطرقات عاطلة ويحطوا مصرياتهم بالبنوك ويخدوا لهم إياها. ماني متشائمة، ما تقولوا إنه يي ولا ومعقولة هيك عم تقولي، بس إنه إيه لا هيدا الواقع يعني.

0: مرة بسمع المورنينج توك تبولك الصباح، بس حبيت السؤال. أنا من جهتي بس تفتح لي الطيارة الباب باخد جوزة وبروح على بلد بيحترم يلي عنده كيس وبقدره وبيساعده بكل تفاصيل حياته، بس كرمال هيك معقول إذا بدي أترك لبنان كرمال هالشغلة؟
1: أكيد عندي كام عين يعني، وبفهم كل هالشي، بفهم أكيد. بس اللي بيعجبني بس روح على أمستردام، قليلي كل الكبار بالعمر بيعطون كل الطوابق الأرضية، يعني اللي دغري بيطلعوا لبرا بيصيروا بالشارع، كل الأفضلية يعني. هلأ في ناس أكيد قاعدة أرضي، بس الأفضلية لهول الكبار بالعمر، يعني ما فيهم يطلعوا دراج. وانتو بتعرفوا بأمستردام ما في أسانسورات بالبيوت، كلها دراج صغيرة وعالية، كيرسي شاب ما فيه يطلع دمنن عاليين وضيقين الدرجات، صغار الدرجات، بدك تطلع تحط إجرك بالطول يعني بالعرض ومش بالطول. تأملوا، عاملين الأفضلية لهول الناس اللي ما بيقدروا يطلعوا دراج. تاني شيء بالحي عندهم بيعملوا كل يوم حدا بيعمل له طبخة للكبير بالعمر إذا كان لوحده. ما يعني في كرامة للإنسان يا عمي، كرامة.
2: الكلمة الحلوة عشانك أحلى كلام.
1: يلا خلينا نسمع تانيا.
3: بونجور مدام ميري.
1: هاي سبا.
3: معك تانيا. ليكي مدام ميري بدي لك شغلة، أكيد عم نمزح وهيك وكلنا بنتمنى إنه قد ما بنقرف من البلد، يمكن كل يوم بنقول عبالنا نركب الطيارة لو على هونولولو بسموها، بس إنه هم يكون ببلد شوي بيحترم الإنسان يعني بيحترمنا. بس أنا لأنه تقلك عن إكسبيرينس، أنا جوزي سافر سنتين على الخليج وكان عساس روح أنا وابني نرجع نلحقه، بس ما قدرت. ما تسأليني ليه، مش إنه تعلق بالأرض، بس ما قدرت، إنه اعتبرت إنه أهلي هون. وبتعرفي بعيد من نقطة دافنة حدا كمان بتحبيهم بدك تضلك بتحسي روحك معلقة بالبلد اللي هو موجود فيه، فكرمال هيك بحسها صعبة أنا. بس إنه غير هيك كلنا بنتمنى لو حتى ياخد كل عائلته كلهم يكونوا عايشوا مع بعض ببلد يحترمنا شو ما كان البلد، يكون فيه أقل حقوق الإنسان. أيه. ويلا نهارك حلو.
1: ونهارك كمان. هلأ كل واحد أكيد يعني إنه بيفكر ببلده، ببيئته، بتراثه، بتقليده طبعا يعني. بس تعرفوا إنه وين ما كان بالعالم، بس تفوتوا على بيت لبناني بأستراليا مثلا بتلاقون بعدهم بيحكوا لهجتهم اللبنانية الجبلية، يعني وقت كانوا بالضيعة وراحوا على أستراليا بعدهم بيحكوا هيك نفس الشيء، حتى ببيوتهم، بتقاليدهم، بأكلهم، بشربهم، بتصرفاتهم، بلقاءاتهم مع اللبنانية، بعدهم لبنانية.

0: بونجور مدام ميراي،
1: هاي صباح.
0: سعد صباحك هالحلو. انا بس بحب اركب بالطياره مثل ما انت بتطلع عم تقولي، نطلع بالطياره بس بروح بزور بكندا قبر خيي وبجي على لبنان الغالي. ما في اغلى من لبنان مع كل شيء عم بيصير معه. هو بلد السلام والقداسه
1: أكيد. هيدا طبعا يعني لو ما أنا كمان بعتبره هيك يا برنا، من ما بقيت بلبنان يعني طبيعي. يا ما بناتي بيقولوا لي مام تعي وقعدي هون، يا مام بقلها شغلي وحياتي. طبعا مين بدي أترك هالمستمعين وفي المعقولة؟

0: ان شاء الله يرجع لبنان اكيد شعبه عنيد وان شاء الله يرجع حر مستقل ونعيش فيه براحه اول شيء راح تبال او بكرامه يا رب. يلا بدي خبر المستمعين عن تطبيق بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد هو سيرفي فايند. يعني كل واحد مستمعين عنده مصلحة أو محل أو خدمة وبده الناس تعرف فيه ويوصل لأكبر عدد من الزبائن لازم يسجل بي سيرفي فايند، لأنه مش كل ما الواحد بده شغلة أو ناقصه شيء بصير يتحذر ويسأل ويتلفن. كل اللي عليه يعمله يفتح الاب ويكتب الشغله اللي بده اياها بيلاقيها وين موجوده من الاقرب عليه للابعد. وهيك اذا خدمتك او محلك موجود على سيرفي فاين بصير يبين على يلي عم بيفتشوا عليه. كمان في فرصه رائعه للطلاب تيطلعوا مصروف زيادة، فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة مهنة أو مؤسسة. هيك لما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك، وإذا بدكن النسبة تكون أعلى تصلوا بالإدارة رقم 70 أو 71 10 77 06.
1: علام بالعشقة، رايح عالشغل، عالبحر، عالجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. بي جي إم تقدم
2: الهوى بأحلى
1: عيون ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب 7-8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفرة. للحجز والاستعلام 70-459-1111 برعاية أغاني

0: مستمعينا بعد أن شي ربع ساعة سوا. طبعاً هلأ بمناسبة الصيفية عم فل شوي أبكر، تعرفوا كمان جاي بنتي بكرة بعد بكرة، لا اليوم شو الخميس، بكرة يي بكرة يا عمي بكرة بكرة بقى عندي بتعرفوا كم شغلة وكم قصة بدي أعملها. مين دانيال من يونايتد ستيتس؟ أطيب صباح النور دانيال من أمريكا. بونجور دانيال.
1: تزعل مني وبتزعلني وبتحط.
0: بدي أسأل المستمعين عن الموتورات، أكيد هذيك المرة سألتكم قدي طلع عليكم موتور هالشهر، في ناس طلع عليها كتير أكيد شو بيقولوا المازوت غالي، بس هلأ عم بيقولوا ما بعرف إذا مزبوط إنه في موتورات عم بتأنن، يعني رجعنا ل وأنا هذيك المرة خبرتكم إنه اشتريت موتور وقتها قالوا لنا الموتورات إنه بده يوقفوا وقت صارت أزمة المازوت، هلأ قال صار في أزمة جديدة ما عم بيسلموا الموتورات مازوت. في حدا عم بيسمعنا عندهم الموتور عم بيأنن ولا لا؟

في رقم بيخلص 06 عم بيقولوا لي بمعرب ايه في تقنين، يعني شو انه بيعطوكم اياها مثلا الموتور بيدور 4-5 ساعات وبيطفي ساعتين ثلاثه هيك يعني؟

0: ببيروت وين بالأشرفية يعني عم بيقولوا لي بالأشرفية لا ما في تقنين عم بيعطونا إياها لو ما أجت الكهرباء عم بيعطونا إياها يعني الموتور داير. هلا أنا عندي كمان الموتور داير بس في أخبار بتقول إيه إنه الموتورات في موتورات ما عم تعطي كهرباء لأنه ما عم بيوصل لها مازوت. شوف إيمان
1: جور مدام ميري هاي إحنا عنا عم يعملوا تقنين بعيني مريسة بيقطع بالظهر من الثلاثة للستة وبيرجع عشية من الأربعة نص الليل للساعة سبعة الصبح.
0: بلشتها رجعنا وبهالشوبات لا بشرفكن بس يفلوا المختبر المختربين اعملوا فيه ده البدكن إيه بس دخيلكن خلوا لنا الكهرباء بس يجوا ولادنا لا بليز ايه في عم يقطعوها من التنتين بي ام للفايف بي ام بعدين من التنتين اي ام للسكس اي ام. حلو كتير. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بشرفكم ما ترجعوا تردونا لهالايام. لا يا الله
2: الرابط صعوبه
0: يا الله. والنواب بيزيدوا معاشاتهم وبيصيروا $5,000. ايه حبيبي اللي بيقبض $5,000 بيجيب موتور لإله للبنايه كلها.

انه ما معقول بهالبلد يلاقوا حل شيء. طيب ما بيصير، ما بيصير انه ما في حل لا للكهرباء لا للعشق السير لا للطرقات لا للمي لا للسياسة لا للحروب لا، ليقوا لكم حل شيء بشرفكم، بس انه هيك يعني تدفشوا لنا خلق ده لا اكتر ولا اقل، هيك تنقول والله يعني ليكوا هالحل الفظيع اللي عملوها. طارح عم بيقولوا مثل مجدلاني عم بيقول 24/7 يعني في كهرباء. ايه في منهم في مناطق ما بعرف، هلا عم تجي الكهرباء عندكم يا جماعة؟ إلي انت وين عم تجي الكهرباء؟

0: ليه؟ لأنه أنا قريت امبارح، قريت شي نوتيفيكيشن على الموضوع. رجعت بالليل الساعة 9، كنت قاعدة عم بحضر شي، نقطعت الكهرباء. قلت أنا هاي الكهرباء ولا موتور ما بعرف أنا أساسا يعني. مهم طولت شوي، صرت خبط على راسي إنه جاي بنتي حلو كتير إنه يقننونا، بس عندي موتور صغير من مشي حالنا. هيتا نشوف ريبال.
1: يسعد صباحك مدام ميراي من علي، عروسة المصايف. بس حبيت أقول لك صباح الخير، وبدي عيد أمي اليوم عيد ميلادها، بدي لها عقبال مية يا رب وتضل فوق راسنا.
0: يا الله الله يخلي لك يا. شفتوا هول اللحظات الصغيرة اللي منعيشون؟ عيد أمي، عيد بي، لقاء حلو، فنجان قهوة مع اللي بتحبون. هول هول أساس الحياة، اوعى تفتكروا يعني لو ما بنعمل هول كنا منطق. الله يخلي لك إياها.
2: بركي حلنا انفعش هيك قلبي.

0: ميتسوبيشي. خلينا ناخذ هالفويس الي.
1: شو مدام ميراي؟
0: هاي
1: كيفك؟
0: منيحه؟
1: والله مدام ميراي نحن عندنا بالمنطقه انا قاعده ميت الربوي عاملين جروب للكهرباء، ايمتى بتجي الكهرباء وايمتى بتروح الكهرباء، يعني بعد في شيء مسخره اكثر من هيك؟ وهودي الاوقات شوفي الكهرباء عندنا كيف عم تجي، ما عم نشوفها صراحه الكهرباء، كثير كثير كثير قليل عم بيعطونا اياها، يعني ماشي الحال. بدنا نقطع هالايام يا مدام ميراي كيف ما كانت، لانه هيدا البلد نحن روحنا وحياتنا معلقه فيه. بونجورني اليك وبحبك قد الدنيا، وبونجورني لكل المستمعين، بوسك كثير.
0: وانا كمان بوسك حبيبي. بعتت لي السكيدجول تبع الكهرباء، كهرباء اون، كهرباء اوف، كهرباء اون، كهرباء اوف. ولك انا خايفه نتكهرب شي نهار، الله يكهربكم يا رب.
2: بنت قصور مدللة، حد سابقها بحلا.
0: يلا خلينا نسمع شربل، بعت لنا فويسين، خلينا نسمع شو عم بقلنا.
3: صباح النور ميراي لك ولكل المستمعين، عم نحكيك مباشرة من فاطمة هالمكان المقدس، وبلش العد العكسي لنهاية رحلتنا. ما فينا إلا منقول شكرا لسيدة فاطمة على نعمة وجودنا بها المطرح المقدس. جينا 51 مستمع ومستمعة حاملين بقلوبنا صلواتنا ونوايانا، كمان حاملين كل الأشخاص يلي طلبوا منا أنه نصلي لهم. نطلب من أمنا مريم العذراء سيدة فاطمة أنه ترفقنا بكل أيام حياتنا، أنه تملأ قلوبنا سلام وإيمان ورجاء. إن شاء الله يا رب هالزيارة بتكون محطة نعمة وبركة، وبتضلها محفورة بقلوبنا كل العمر. ميراي مبارح بالليل شاركنا على 9:30 بالليل بالمسيرة يلي بتصير بالصليب الكبير وبتمثال سيدة فاطمة، وهذه نعمة كبيرة من 6 أشخاص من المستمعين هن اللي حملوا تمثال مريم العذراء سيدة فاطمة بكل المسيرة. وأنا وميلينا كنا حاملين أعلام لبنان كتير كبيرة، وطلب منا أنه نمشي بأول المسيرة. وشو حلو ميراي ما نسمع بدينينا إلا لبنان لبنان سان شربل. كل الناس بس تشوف علم لبنان كبير يقولونا سان شربل، يقولونا نيالكم أنه أنتم من بلد مار شربل. إن شاء الله يا رب هالزيارة بتحقق كل الأمنيات والصلوات يلي حملوها المستمعين واجوا فيها على فاطمة وقدموها على مذبح الكنيسة مطرح ما موجود تمثال سيدة فاطمة. رحلتنا اليوم مكملة بفاطمة، رح نزور حتى الضيعة اللي موجود فيها بيوت الشهود الثلاثة، اللي 2 منهم صاروا قديسين، ولوسيا يلي بعده ملف تطويبها ماشي مثل ما لازم، اللي توفت مش من زمان بال2005. أنا بدي أتمنى لك يوم حلو ميراي لك ولكل المستمعين، مني ومن ملينا نسلم عليكم جميعا، وإن شاء الله يا رب نلاقيكم التنين على الهواء ابتداء من الساعة 6 الصبح. وبعدكم يعني بدون ما تتعذبوا تبعتولي على تليفون الخاص، ذكرنا كل المستمعين وضوينا شمعة باسم كل المستمعين وين ما كانوا بلبنان وكل دول الانتشار. يلا بتمنى لك اوقات حلوه ميراي، وان شاء الله بنلتقي نحن وياكم تاني. ونسيت خبرك ميراي وخبر المستمعين انه الليله بمسيره الساعه 9:30 يلي بتصير بالباحه الكبيره لمزار سيده فاطمه، رح كون انا عم اقول بيت من المسبحه بالعربي، والناس كلها بتكون عم ترد علينا كل واحد بحسب لغته، واكيد رح نصلي هالبيت من المسبحه على نية كل اللبنانيين وعلى نية بلدنا وعلى نية كل المستمعين.
0: حلو كثير كثير كثير رائع، شو هالخبرية الروعة، برافو شربل. يعني حتى وين ما كان بالعالم شربل بده يكون حاضر وموجود أكيد. بدي لكم يعطيكم ألف عافية، وحلو أنه المستمعين مبسوطين كثير بهالأجواء الروعة. الله يوصلكم بالسلامة، وإن شاء الله يا رب ضويتوا لنا شموع، أكيد ضويتوا للبنان يا رب، أنه أكيد كل الأمور تزبط بلبنان. بشكركم وناطرينكم. يلا تأخرتوا علينا.

اليوم الخميس مستمعينا بدي دلكن أكيد لأنه بتحضروا مشاويركن وخصوصا اللي جايين من برا بحبوا يروحوا ينبسطوا. بدي دلكن على قلعة إمرامي، طبعا هن موجودين بعين سعادة، مأكولات لبنانية على أصولها من إيدين إمرامي، ودايما السبت الأجواء والعانة مع المطرب فادي الجميل. إذا بتحبوا تحجزوا قلعة إمرامي عين سعادة طريق العام 71 170 110. أما كفر دبيان أكيد بين الجبل والهواء النظيف والمناظر الرائعة، في مطرح بيجمع النكهة اللبنانية الأصيلة مع القعدة الغير شكل، مطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان. الأحد بيكون المطرب غازي نجم. لا تحجزوا مطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان 03-554-332. أما اللي بيطلع على الرومية لقلايعات ما بيقدر ما يمرق على مطعم النسمات. غدا عيلي بيجمع كل الأحباب على أطيب أكل لبناني، وطبعا يوم الأحد أجواء حلوة مع الوان منشو أرام. مطعم النسمات الرومي لليعات تحجزو 03-22-88-21.

بدي ودعكم، أكيد رح التقي معكم بكرة إن الله راد ابتداء من الساعة 7:30، كونوا على الموعد. إن شاء الله يا رب يكفي نهاركم حلو. مرسي لشربل وميلينا، مرسي لإلي دي جي اليدزي، كمان بكرة رح يكون معنا إلي مع أجمل الأغنيات. تضلوا بخير، باي باي.

0: الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يقبرني موديلكن وألوانكن.
2: دخيل صوتك انتي دوا للناس.
3: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
1: لحظة أنا شو بعمل؟
4: أعطيني عبوتة رولات، أعطيني عبوتة حبيبي.
1: يلا ها
4: أنت عروس لبنان والله من القلب عيد.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. كلنا بالسيارات إيدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: والذكري حنا الذكرى.
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 1111 برعاية أغاني أغاني.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayer Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: احنا بالغربة نشتاق لصوتك.
3: انا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللاوقت.
4: مدام ميرال انت مش عاو تجربي تطلعي. انت اصلا فوق.
1: نحنا فريق واحد انا وشربل ومدينة.
5: من اغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: الحادية عشرة قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع العيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحلم جديد فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
6: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
7: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: الرسول كازينو لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام من الشام جاي سامية
1: تفضل
3: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى
4: وريد بل بعجقة وبسمعك
1: يقبرني مدينة
4: بالعاني
1: هيدا أجواءنا هيدا برنامج والعاني هيدا إذاعة أغاني أغاني
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM

0: أغاني أغاني جديد سان ليفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا نفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام

0: الساعة 10 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه جوا لايف.
1: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 1111 برعاية أغاني أغاني.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبي.
1: أنا كمان.
4: باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عايلة
6: من أغاني
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayé Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: يقبرني موديلكم والوانكم
2: دخيل صوتك انت دواء للناس
3: انا شو بعمل اذا كثير بحبكم انت كثير مهضومه
1: لحظة أنا شو بعمل؟
4: أعطيني عبوطة رولاتي أعطيني عبوطة حبيبي.
1: يلا ها ها
5: أنت عروس لبنان والله من القلب هيدا
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم كلنا بالسيارات إيدينا لفوق لا ما حدا يترك الديركسيون
6: وتذكري حنا
7: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. جننوني عيوني، جننوني عيوني، والأحد ابتداء

الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111. برعاية أغاني أغاني. أغاني أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم.

0: سيد سان ريفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayer Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: صارت ستة
2: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
3: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
2: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
4: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
5: من شطورة عم بسمعك طالع عرس بعلبك.
2: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
6: مش لأنه عجقة كتير.
7: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: علام بالعشقة، راي على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش راي محل، وقف على أقرب نولة كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
3: بدنا نجوم.
2: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5

0: الحليب بي جي ام تقدم
1: ظل الهوى بحلى
0: عيون ليلة السلطان
1: حلف في الغمر
0: سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني
2: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
3: قال له سامية وجاي من الشام من الشام جاي سامية
2: تفضل
4: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى
5: وريد بعجقة وبسمعك
2: يقبرني مدينك
5: بلعاني
2: هيدا أجواءنا هيدا برنامج والعاني هيدا إذاعة أغاني أغاني
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM جديد رامي عياش

علام بالعجقة، رايح الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنا كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: هو الحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: صارت ستي. خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
3: أحلى صباح لإلكم.
4: صارت ستي اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
2: أنت قلت عيلة.
5: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
6: أنا أول مرة بشارك.
2: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
7: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
8: شفتوا مسرق بيته.
9: صارت ستي مع شرب السعادة التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. الثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدالون.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الحليب. بي جي ام تقدم الهوى بحلى ليلة السلطان. سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111 برعاية أغاني أغاني.
1: غرني موديلكم وألوانكم.
2: دخل صوتك انت دوا للناس.
3: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومه؟
1: لحظة انا شو بعمل؟
4: اعطيني عبوطة رولاتي. اعطيني عبوطة حبيبي.
1: يلا ها
5: انت عروس لبنان والله من القلب. هيدا
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق. لا ما حدا يترك الديكسيون.
6: وتذكري حنا السكره
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: أكيد سان ليفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم برك حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: جوا قلبه جوا لايف.
1: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبك.
1: أنا كمان.
4: باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلة
6: من أغاني
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: زوج وسوس. في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111. برعاية أغاني أغاني.
1: انت لو كنت بتهتم
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خصمك وبدا مش طايقة
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
2: انت
0: رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة على

0: علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
3: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
4: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
3: تفضل.
5: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
3: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني
6: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

جديدة من ولعانة بسيزن 3. بدي لكم دخيل نهاركم ومساكم، يقبرني موديلكم وألوانكم. بلشنا الحلقة وهلا بالخميس، الخميس معكم على الهواء له طعم تاني. طمنوني عنكم، كيفكم اليوم؟ كيف كان نهاركم؟ وكيف عم تتحملوا هالشوبات؟ دبتوا ولا بعد؟ شوك ولا شوب؟

بنوب بنوب. حلقة مبارح كانت تولعانة عن جد ومليانة ربح وجوائز، ومثل ما وعدتكن هالموسم غير كل المواسم، وهيدي بس البداية والآتي أعظم. انبسطت فيكن قد الدنيا مبارح بحكياتكن بمحبتكن بهيك شوقكن واشتياقكن لإلي، وأنا كمان نفس الشي بدلكن نفس الشعور. اليوم رح تبلشوا تتعرفوا على فقرات جديدة ببرنامج ولعاني، وأكيد ما رح نستغني عن الفقرات يلي حبيتوها بالموسم والمواسم الماضية، لأنه صاروا جزء أساسي من هوية ولعاني، وما بيكمل البرنامج إلا فيهم.

بدي وجه تحية لكل اللي انضموا لقلنا هلأ عم بيسمعونا من سياراتهم بكل المناطق اللبنانية، وكمان بدي وجه تحية من القلب لكل اللي عم بيسمعنا من برات لبنان وين ما كنتوا عبر أبليكيشن أغاني أغاني.

0: بدي أتشكر أكيد اللي مبارح هيك حبوا أنه يكونوا عم يستقبلوا الموسم الجديد بهالجوائز من فخري ريستورانت بالحزمية وبالمنصورية، كمان كرنشيز اللي دايما دايما دايما بيكون له حصة كتير كبيرة ببرنامج ولعانة، وبتشكرهم على محبتهم لعائلة ولعانة الكبيرة. كمان بدي أتشكر فيزاج بيوتي سالون عين الرمانة، كمان التريجو بريفيوم ايكونيك ارت اشرفيه، ميرسي بوكو بوكو. اليوم لانه امبارح خلصت الحلقه وما قدرنا نربح كل الجوائز، اليوم بعد عنا ماريانا زريستو بزحله، يعني شو هالماريانا زريستو؟ اكيد اللي حابب يطلع على زحله فيه يطلع ويربح معنا، واللي موجود بزحله كمان بيقدر يربح معنا. كمان بدي أقول مرسي لزين العابدين ميك أب، شكرا كتير على ثقتكم فينا وعلى محبتكم. وطبعا الشكر الكبير بيكون لفيستا فالي بزحلة، يعني قدي بدنا نقولكم مرسي ميل مرسي لأنكم عاطين أوفر ستاي فور تو بيرسون ليقدروا ينبسطوا ويستمتعوا. وصراحة أنا فتت على الإنستغرام وشفت شو هالبنجالوز اللي بيطيروا العقل، غير أنه أنا نقطة ضعف زحلة وكمان فيها فيستا فالي، يعني شو بدي لكم. لكل اللي حابب أكيد يربح معنا خليكن معنا لإلكن كيف فيكن تربحوا. هلأ لكل اللي حابب يشارك بحلقتنا لليوم فيكن تتصلوا فينا على 01-322-ألف، وكمان تتواصلوا معي عبر الواتساب على 719-9-9-9-9.
1: يا عيال خميسكم فلة،
0: هلا بالخميس.

0: الجمعة ولا خلص الشهر رح نصير بكريسماس يا جماعة. بدي بلش مع واتسابيتكن وموديلكن وألوانكن ومحبتكن اللي ما بتتمن بكنوز الدنيا. وبدي قبل ما بلش حلقتنا بس لكل اللي كانوا عم بيسألوني أيمتى الجاذرينج أيمتى الجاذرينج، عم حضر شي أنا وأكيب والعاني من لورا لنوال للقيمين على هالبرنامج الحلو، عم نحضر شي كتير حلو لعائلة والعاني الكبيرة، فحضروا لحالكن. كمان بدي بلش مثل العادة مع عبدالله الكوراني والشعر الرائع الكلام الحلو نابع من قلبك، شكر كتير كبير لإلك ولمحبتك يا عبدالله. كمان وهيدي سيلفي مع تيتي يا رورو نيكولا، هاي تيتي I love you. كمان بنسمع فويس
1: مرسي والله شو هالغنية الحلوة مرسي لنوال، يعني مش بس انت ما فيك لما تسمعيها، نحنا كمان بس ما نبعت لك فويس ما لك عشتقنانك ونحنا معك على السمع، يلا والعيني والعيني معك وتحياتي للجميع بنحبك يا رولا.
0: وانا بموت فيكن انت يا غدغودة وبناتك وعائلتك كلها وكل المستمعين. ريتا
2: هاي هاي وليك يا عمي طلال عمر، عمول انا نورت نورت بوجودك يا رورو، هالغنية بهديك اياها لك غنية وائل
0: حبيبة قلبي يا رتروت، نورت بوجودكم وبأصواتكم وبمحبتكم.
3: هاي رتي وليك اهلا وسهلا، نورتي نورتي نورتي في ودا ودا، ويلا نحن على السمع لبين حلا وبحيث انك الناصدقاء يعني عم يسمعونا اكيد.
0: تحياتي لك كمان يا مجدلينة وان شاء الله يكون نهارك كان حلو. دبنا بجمالك والعانة دايما مع رولا شمية، يسلم لجمالك ونهارك وكل شي فيك، نحنا دبنا فيك معك مهران، اهلا وسهلا فيك يا مهران، هلا وغلا مثل ما دايما بقلكن هلا وغلا.
4: بونسوار رولا بونسوار والعانة والعانة، قربنا على الويك اند والشوب يا ويلي على الشوب، هلا هلا ايامها ان شاء الله ما تكون كافي هيك قاسية، ناطرين فقراتك الحلوة
0: حبيبة يا إلي. يعني شو بدنا نعمل؟ بدنا نتحمل لأنه الشوب وين ما كان، مش إنه بلبنان بكندا كمان. طب يا رولا أنا بدي أربح معك موسى شباني ان غران بونجور لاتي يا موسى يا موسى. هلأ لما بدي بلش بالربح رح قلكن كيف بدنا نربح. كمان نسمع النجوطة
5: ولك يا أهلا ولك يا أهلا ولك يا أهلا، نحن بحلم ولا بحلم، نحن بحلم ولا بحلم، رولاتي نورت الإذاعة ونورت حضامتك ونورت الدنيا رولاتي، يلا على السمع نحن على السمع بشي مواضيع حلوة، يلا يا رولاتي أنا والأحفاد عم نحضرك أنا والأحفاد
0: يا حياة قلبي خلي لك ياهن يا رب.
6: رولاتي
0: يو برني
6: أنا بحبك
0: يا حياة قلبي.
6: باي باي
0: باي باي باي باي، الله يخلي لك ياهن يا رب حبيبة قلبي، شو هالطياب وشو هالهضامة، الله يحميهم يا رب.
7: هاي رولاتي كيفي؟
0: هاي النوت
7: مشتاقين لك كتير.
0: أنا كمان.
7: يعني كيف عم نتحمل الشوبات؟ أنه عادي ببلش نهارنا الصبح بالبيت، أنا بيتي كله أي سي سنترال عرفتي، كون مثلا بفقرة فوق بال
0: فقرة
7: بالفيلا تبعي كلها سنترال، السيارات تبعي كلها سنترال، بوصل على الشركة بكونوا مبوردين للمكتب، وبعد الظهر برجع بطلع على فرية كمان اي سي ما عم نحس، بس انه نتفة صغيرة من عشية بتضايق لما منكون على الفيلا تبع البحر ايه بدك تطلع على الشط وتلعب مع الكلب وتنطنتي وكذا هوني كانت في صغيرة، بس انه عن جديد منفوت على البيت سنترال كله. مشتاقين لك رولاتي.
0: يا الله وانا مشتاقت لك يا انيس على هضامتك وعلى حكيتك الحلوين. بعدين بليز انيس لحقت وعندك فيلا بفقغة مش بفقرة وبفغية وعلى بلاج مش على البحر، شو بيك نسيت؟ نسيت وسنترال.
8: لك احلى بونسوار احلى بونسوار لرولا، يسعد مساكي يا رولا والله يا رولا نحن مندوب بكلامك المعسول. عرفتي نحن مندوب بكلامك المعسول وعلى الاذاعه المحترمه واللي قيمين عليها.
0: لك ميرسي يا الي يا الي يا الي يا حبيب القلب. يعني قديش انا محظوظه انه عندي محبين مثلكم، قديش انا مرضية من أهلي الله يرحمهم عن جد، ومرضية من ربنا خاصة إنه عنده ناس مثلكم.
8: هاي لولا love you، بدي ودي تحية من أمريكا
0: لمين؟
8: من نايت رايدر لخي أبو عبدو.
0: أهلا تكرم. تحياتنا من نايت رايدر لأبو عبدو من أمريكا. شيكا بيكا نورت. آخ أنت ما في غيرك يلي بحبك كتر خيرك. قدي حلوين اللي بتكتبهم يا عبد الله، مش معقول عن جد ما معقول.
9: مساء الخير. مساء الخير سترولا.
0: مساء الأنوار يا أبو
9: زوز. مساء الخير لكل الموجود.

0: حضرته هيك، بنحط اغاني وبنسمعك وكثير بنتسلى.
1: يا حبيب قلبي، يعني شو بدي اقول لك، انه هيك بس اسمع اللهجه الزحلويه بفرفح قلبي. بدي اقول لك مرسي كثير، وانا بحبكم قد الدنيا، ومثل ما وعدت موسى وقلكم وين يو، اكيد رح تلاقوني بزحله ان شاء الله قريبا جدا جدا، اكيد بعد عيد السيده باذن الله. بس بدي منك تسمعني غنيه بالزحلاوي يا اليو، تبعت لي اياها فويس على الواتساب، ناطرتك بالزحلاوي.
2: بصوار ولا بصوار يا عمي، اشتقنا لك كتير، إلك فقدي كتير كتير، ونورت نورت والعانة معك عطول، اشتقنا لك. والصيف كيف مثل ما بيقولوا كتير حلو، بس هالعجقة يا رولا هالعجقة، كيف ما تحركنا العجقة، عم نضل عالقنين بعجقة، حدا غيري لاحظ انه من اول قوت كتير زادت العجقة؟
1: ايه والله زايدة كتير كتير، مش شوي. يعني اليوم من حزمية على فردان علقت بعجقة مخيفة، من فردان على دام، من حزمية على فردان علقت بعجقة مخيفة، من فردان على داونتاون علقت بعجقة ما بتفهم، من الداونتاون على الأشرفي. يعني وصلت من هارة ليزا، من هارة ما بعرف شو سبب بالجاردان، لأنه عنده جاردان 500 متر، سو هنيك وحاطت ايسيات برا لأنه عنده الايسي سنترال جوا، فحنولعها برا. انت انت شو هاي رد زعلانة، ما حضرت ولا حفلة؟ ليش يا سمورة ما حضرت ولا حفلة؟
3: لا يا رولادتي، لما كان نحضرك أسأل شيء وكل اللي كنت تعمليهم هضالتك ويقبرني شكلك ألواني، يعني ما منصدق انه نحن معقول عم نحكي معك وبتجاوبينا. تخيل انت شو هالتواضع عندك اياه، تخيل انت شو هالمحبه، ولكن نعمل لك لايك بتردي لنا، نحن عم نحكي معك مباشره، لك يا عمي هذا شرف كبير لنا، ولي يا عمي يقبرني الله اللي خلقك، لك انا قليل اذا كل كنيسه تفوت تضوي لك شمعه،
1: يا الله
3: قليل بحبك قد الدنيا كلها.
1: لك الله يخلي لي اياك يا غدغودة، وصراحه عن جد وحيات الله ما بعرف، بس اسمع هيدول الحكيات بقول عن جد ربنا عطاني هيدي النعمة، انه كل هالسنين اللي قدرت ضحككم فيها، انه وصلت على محل قدر اتواصل معكم كل شخص بشخصه، وقدر احكي معكم واتسير انا وياكم، وهيدا الشرف لإلي انا.
4: بونسوار بونسوار، ولا يعطيك العافية.
1: ولك بونسوارك يا كتكوتة، بتضلي دايرة ما في إلا بسمع صوت السيت بيلت وصوت الزمور وصوت الإشارة، بتضلي دايرة. جاي على البيت كاتيا، جاي على البيت.
4: بونسوارك رولا، يا أهلا وسهلا فيك، اشتقنا لك ببروغرامك الولعاني والعاني، وإن شاء الله تضميك هيك بهالقوة من بعد ما جيتي من الصين. ما جبتي لنا كم صيني معك معقولة؟
1: جبت صواني نحط عليهم القهوة. مع أنه كان فيني أحطهم بكل سهولة معي للصينية يعني صراحة. كمان راح أسمع فويس أفرام.
5: سوري على التأخير، بس من وقت اللي ظهرت من الشغل لهلا ربع ساعة عشقت علي تليفونات وواتسابات، لدرجة أني فتت بثلاثة تونال، وثلاثة تونال أنا مش مدول ضخ.
1: برافو.
5: كيف سأت ما تسأليني، بس ماشي يلا عالسماء.
1: ماشي عخيرة الله.
5: يسألوا لأنيس كيف الفقرة بفقرة؟
1: الفقرة
5: جبت معك 100 مليون صيني ما بيبينوا مفقودين بالصين.
1: عن جد وحياة الله أفرام، لو خطفتهم ما حدا حس. بونجور لطارق من سن الفيل، بحبه كتير، بس بدي وجه تحية لعمتي سميرة بسوريا بمنطقة حمص، ولكل المستمعين ومستمعي إذاعة أغاني والعاني. وأنا كمان عم بدوري يا طارق، بدي وجه تحية كتير كبيرة لعمتك سميرة بسوريا بحمص خاصة، ولكل مستمعي برنامج والعاني على إذاعة أغاني بكافة المناطق السورية، تحية كتير كبيرة من القلب لألكن. العجقة أكيد

0: اكيد يا عبد الله اكيد. انيس
1: هلا وغلا، هلا بالشباب، هلا بالاخوه والاصحاب. Ça me fait plaisir alors.
2: Ben oui.
0: يعني قديش قديش يا أنيس رح تكون محظوظ محظوظ إنك رح تتعرف على كل عائلة ولعاني. Vraiment يعني بعتقد العالم كله رح تحسدك. رح أتوقف مع أول بريك بحلقتنا لليوم. ما تروحوا لمحل، بسياراتكم بالعجقة باقيين باقيين باقيين باقيين. بريك وبنرجع.
3: برنامج ولعاني مع رولا شمية. بريك وبنرجع.
4: علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
5: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111. برعاية أغاني أغاني. برنامج والعالي مع رولا الشامية بيكمل معكم. تواصلوا مع رولا شميجي ببرنامج والعاني على الواتساب 71989989 او الاتصال على 01-322-1000.

0: رجعنا معكم بحلقتنا من والعانة، تاني حلقة بالموسم الجديد. لنشوف أنيس شو رد، لنكفي وأسمع فويساتكم قبل ما ننتقل لموضوعنا لليوم.
1: على فكرة رولاتي، البنت اللي بالصين اللي بتطلق كتير بتتعذب، لأنه كل ما بتطلع بالشباب كلهم بيشبهوا بعضهم، ترجع بتتذكر سانج يونغ الخاين.
0: يعني بشرفك وحياة الله أنيس، من وين بتجيبهم؟ مش معقول. أهلا أهلا أهلا، يخلي لنا صوتك. غيرت كل جدول معيدة تكون فاضي بس يبلش البروغرام. alors tu as intérêt de plus prendre des vacances كيف ما كان إلا إذا جيت لعند جورج دو باري حبيبي. توا يلا يلا، بدها سفرة على باريس بس مش هلا، قبل ما كلنا يعني كلنا. بوسة كتير جورج، يلا وإن شاء الله نحن كمان منشوفك بلبنان.
2: سحلي يا دار السلام، فيكي مربى لقسودي على الدم، والله ما بنام الموت ببوز البارودي. وهيدي العيوني كارولا، أوي لاف يو من زحلي مرة تاني.
0: هيدا ولك شو هالإليو، هيدا شو هالزحلاوي الأصيل يا إليو. بما أنك من زحلة وبما أنك غنيت لي أحلى غنية بحبها، إليو رح تربح معنا من ماريانا زريستو بزحلة أوتنتيك إيطاليان فود فور تو بيرسون. ألف مبروك يا إليو. Thank you ماريانا زريستو، عن جد يعني نحن موعودين كمان نطلع على زحلة، فان الله راد أول ما نطلع أكيد لحنا عملكم زيارة. إليو بدك توعدني، بس قول إنه طالعة على زحلة رح قلكن وين أنا لأجر لتجو وسلم عليكن. أوكي ألف مبروك إليو.
3: هاي رورو، كيفيك؟ منيحة والله، اشتقت لك، اشتقت لك كتير. امبارح سمعتك وما قدرت احكي معك، كنت كتير تعبانة، بكفي اني سمعتك. الحمد لله على السلامة حبيبتي رورو.
0: حبيبة قلبي يا هامو، استفقت لك امبارح وانبسط انه عم بسمع صوتك، وان شاء الله اليوم تكوني سرتي احسن. بما اني سمعت صوتك يعني باذن الله تكوني سرتي أحسن. I love you هامو.
4: هاي رولاتي، welcome back welcome back. كتير بنبسط بس اسمع صوتك، وكتير فقدني لك عن جد. صرت لما أطلع بالسيارة بهذا الوقت قول يا الله ناقصة رولاتي. يلا welcome back، وإن شاء الله دايما بهيد الانرجي الحلوة. بحبك كتير عن جد، مثل ما قالت مدام غادة إنه أنت قدي متواضعة وقدي طيبة، وعن جد عن جد بيوقف شعر بدني لما بترد علي بكل محبة، ولما عيطت ابني ولما عيطت بنتي بكل محبة. مش هيك من طرطيف شفافك، بشكرك كتير ومنحبك كتير. أنا غنوة.
0: يا الله يا غنوة، وحياة الله. يعني ما بقدر قلكم شو بتعملوا فيها. أول شيء أنا كمان كتير كتير كتير بحبك، وبوصيلي ابنك وبنتك وبوصيلي حالك، ودايما سمعيني صوتك. I love you غنوة حبيبتي.
5: والله رأيتي كده عندي البيزيك وحي عجق على الطريق عم بسمعك، شو بدي أعمل؟ ما أنا مبارحة ولا وثابت عم دور كل الصيف كده عندي بالبيت. رولاتي عبيرة صفحيني كرانشي، لا بعرف ليش أنا في العجق عجقنا.
0: شوفي أنا شو كنت جوعانة أنا وجاية. شوفي أنا
6: رورو مش بوجهك، بس أنت إنسان كتير مميز وقريب للقلب مثل ما عم بيقولوا المستمعين. عن جد الله يحميك ويعطيك الصحة يا رب، وطولة العمر ما تضل بهالنشاط والحيوية. ونحن فخورين فيك بوجود إنسانة مثلك. ما بدي طول عليك الحكي، وأنا بفضل على البحر، نجتمع على البحر.
0: ما هيك هلا منقله لأنيس. حبيبة قلبي يا رتروت، إن شاء الله يا رب دايما ضل عند حسن ظنكم، وضل قادرة أسعدكم وفرح لكم قلوبكم وسليكم وضحككم.
7: فجأة لقينا الدنيا شعلانة، طلعنا هيك لقينا رولا والعاني، والعاني على أحلى إذاعة، أغاني أغاني ونبوسك في 150 بوسة.
0: يا حبيبة قلبي يا سمورة، وأنا ببوسك مليار بوسة. غسان
1: والله مبسوط كتير رجعنا نسمع الصوت الحلو
0: حبيبي.
1: وبالنسبة للشوبات ما في أحلى من الصيفية، يا ريت السنة 12 شهر صيفية. أنا نكيب الشتوية، اسألي لورا بتحمم مي باردة، بس نكيب الشتوية لا أحس بالصيفية. يلا كل صيفية أنتوا بخير، إن شاء الله تطول الصيفية كمان.
0: يا غسان عم ندوب، يا غسان عم ندوب دوابين يا غسان.
8: مرسي كتير رولا على الجائزة، كتير مبسط وهيك، وأكيد أكيد أول ما تجي أكيد بدنا نشوفك أكيد.
0: حبيبي يا إليو ألف مبروك، وإن شاء الله تنبسطوا كمان بماريانا زريستو. لك وين يو أهلا بربك بزحلي ناطرينك. موسى مش وعدت، رح أوفي بوعدي، بس مش قادرة أعطيكم الدات أحلى ما لا سمح الله يصير شيء وكون قلت لكم وما ما وفيت بوعدي، فخليكم نكست ويك بإذن الله رح قلكم أي يوم طالعة وين وكيف وليش.
9: مصور رولاتي كيفك منيحة؟ احنا دايما نسمعك على الراديو عنا بالسيارة، وانا سيرينا وانا وخي يوسف وخي علا عم نسمعك.
10: فينا غني لك غني؟ انا اسمي يوسف.
0: ايه؟
10: وفيني غني لي غنية؟
0: ولك يقبرني صوتك يا يوسف ويا سيرينا.
10: يقبرني موديلك والواني.
0: يي
10: هاي رولاتي كيفي؟ يقبرني شكلك وموديلك والوانك.
0: لك يقبرني منظرك
10: يوسف كارسيفي.
0: يا يوسف يلا غني لي غنية لنسمعها، يلا ناطرتك موديلكن والوانكن.
11: أكتر شيء بحبه فيكي عن جد مش عم بمزح، بعد كل هيدي الفترة اللي انت فيها نجمة وسيلابريتي وهيك، ولا مرة كنت بعيدة عن العالم، يعني ولا مرة حتى بطريقة تحكيك يعني كتير هيك كأنك رفقت الكل ومهضومة، ولا مرة يعني كان عندك إيجو كتير عالي.
0: يعني يا جو شو بدي أقول لك، هيدي الشغلة بتبقى سبحان الله ربنا عطيك هيدا الاقتناع، لما الواحد بيكون مقتنع بحاله ومحب بحب الناس، انه انا بالنسبة لإلي كل هيدا الشهرة بلاكن انتو المحبين ما بتسوى شي، وما كنت وصلت للي انا وصلت عليه لو ما محبتكن. مرسي نوال، مرسي لورا. عم نقول تواضع وما تواضع، ما خصني ما أنا أنتو حطيتوه.

0: I love you, I miss you so so so much. امبارح بعت لك اهداء على راديو اول ما بلشت حلقتي وقلت انه كانت سفرتي على الصين بتطير العقل بوجود ديانا مازن ريا واكيد الهام ورامي وكل اللي كانوا معنا. I love you to the moon and back. مازون بدنا نجاحة، بدك تبعت لي اول ما يطلعوا العلامات. ودرس ودرس ما خليته يدرس، ما خليته يدرس لمازن. I love you مازون. هاي رولا ويلكم باك، تحية كبيرة إليك وللفانز تبعولك وخصوصا أفرام لاف يو معك جلال شهاب. كنت لح أنسى أهم حدا، شادي مبارك. تحياتي لإلك أكيد ولا حبيب القلب أفرام.
1: يا رورو
0: يا نعم
1: اشتقنا لك،
0: يا عمرة
1: اشتقنا لموديلك وألوانك. دقيت لشربل قلت له يا خي وين هي رولا؟ قال لي مفارصة. قلت له لا بحق لك إذا هيك. يلا ويلكم باك وإن شاء الله عطول فرصتك بتكون لشي حلو.
0: ثانك يو.
1: ونحن بنشتاق لك وبنشتاق لك للناس الطيبة اللي مثلك.
0: أنا بشتاق لكم قد الدنيا كمان.
1: بعدين اشتقنا للأشعار كان يكتب لك إياها الشاب اللي بيبعت لك إياهم من الشمال.
0: إيه عبد الله.
1: مش عم نسمعهم لحدا. يعني أكيد مش رح يكتبهم لشرب اللي عرفتيه إنه حمباري. يلا ويلكم باك رورو.
0: مرسي مرسي يا حبيبي، أنت والله اشتقت لكم قد الدنيا.
2: رولتي ناطرينك عنا بزحلة ونحن بدنا نعزمك. بتنوري.
0: على راسي. All the way and love from زحلة يا رولا حبيبي. عن جد أنا كنت ويت لأطلع وشوفكم وأتعرف عليكم شخصيا.
3: عم تسألي عن الشوبات، بدي وجه تحية لكل الصبايا اللي رفضوني بالزمانات على أني بارد. خرجكم تستاهل وشوفوا مين بدي يبردكم بالشوبات.
0: قوية منك هيدي يا أفرام. شو منقله لأفرام يا نوال؟ شو منقله؟

0: ليلى أفرام.
1: عن جد رون بعين الشاب، نحن بنحبك لأنك بقيتي أنت ومن زوجة ما كبرت الخسة دليت على الأرض وما شفتي إنه حالك علينا، وفي ناس صاروا يشوفوا حالهم علينا بس صاروا شوي مشهورين، عرفت كيف؟ بس أنت عن جد we love you the way you are.
0: Thank you.
1: خليك هيك.
0: مرسي مجدليني، وأنا I love you all من قلب قلب قلب قلبي. كمان
2: يا سترولا حرقصينا شي المسابقة.
0: ليه عم بتخلوني؟ ما بدي اسمع فويساتكم.
3: الكارولاتي مين بدوش يحبك؟ انت خليتينا نحبك، انت خليتينا نصير مدمنين عليك. وحياة الله تخيلي أنا ما فتحت الراديو غير مبارح وقت اللي جيت أنت، وما حدا عنده مصداقية وما حدا عنده وفا مثلك، لا ما في. ونيال أغاني فيك، نيالهم نيالهم فيك نيالهم. برجع بقلك إن شاء الله بناتي يطلعوا مثلك
4: حبيبي،
3: وبس ما بقول أكتر من هيك.
4: الله يخليك
3: يا رب. كل قد ما أقول قليل قليل قليل قد ما بقول. يلا نحن معك
0: حبيبة قلبي يا غدغودة، الله يخليك بصحتك ويخلي لك هالعيلة الحلوة ويخلي لنا إياك. هاي رولاتي، كيفك اليوم؟ يقبرني موديلك جوني. أنا منيحة هلأ، صرت أحسن لأنه عم بسمع أصواتكم. I love you I love you I love you.
5: رولا ميرسي لنوال. ايه مزبوط، ناقشك معه مدامت من زحلي، وبدي وجه تحيتي لجلال شهاب. ميرسي على تحيته.
0: شفت فنزاتك حبيباتك ريمو.
6: نيهاو رولا.
0: نيهاو.
6: ألوانك
0: فين شوي؟
6: جمالك يسعد مساكي.
0: يسعد لي مساك يا ريمو يا حبيب القلب.
7: بونجور رولا.
0: هلو أرلت سافا.
7: بليز رولا، بس إذا فيك تحطي لنا غنية مين بيسكر قدنا، وأنا بدي أهدي هيدي الغنية لابني لأنه ابني عمره 16 سنة وحلمه بس يكبر يشتري بيت بزحلة، أو ما بعرف مغروم بزحلة. أنا من الباعة الغربي بس مش من زحلة، بس إذا فيك تحطي لنا مين بيشرب قدنا عملي معروف.
0: تكرم عينك.
7: مين بيسكر
0: قدنا. تكرم عينك يا أرلات، وإن شاء الله يا رب هيك بيتحقق حلمه وبيشتري بيت بزحلة بأحلى منطقة بلبنان، يعني من أجمل المناطق. كمان رح نسمع
8: رميتني لحصاني ويا مانا خيال.
0: أيوة.
8: خابوا كل زمان ويا ويلو شو خون. يلا يلا دكتور بيا الوجع رحمة بيا رجع والنور بيا انطفى حنون وما ليني جفا. دكتور بيا الوجع رحمة ليا رجع والنور بيا انطفى حنون.
0: الله يا يوسف. الله.
8: وما ليني جفا. ونسيت كمان لوسي كمان عم تسمعك.
0: لوسي.
8: انا اسمي وانا يوسف.
0: وانت يا يوسف انت قمر ولوسي قمر وكل ييتكن قمر بقمر بقمر. الله يخلي ليكن لامكن. وعن جد اسم الله عليك، اسم الله. زقفة ليوسف يا حبيبات قلبي ما أطيبكن. لحتى هيك ندردش وننبسط أنا وياكن سوا، رح نبلش بأول فقرة قبل ما ناخد البريك. هيك بتكونوا بهيدا الوقت عم تبعتوا لي واتساب بيتكن.
9: موضوع اليوم
0: أكيد ما فينا إلا ما نبلش بفقرة موضوع اليوم. اليوم عندي إلكن خبرية عن جد بينقال عنا المضحك المبكي. مثل ما خبرتكن مبارح أنه كانت بالصين، وأكيد إذا رحتوا على الصين مستحيل ما تعملوا شوبينج. كنت بأحد المحلات عم بشتري غراض، وعلى كل قطعة كان في هيدا الجهاز اللي بيعمل الألارم. أوكي، إذا واحد أخذ شغلة أنت وظاهر بفرقع، مفروض أول ما تدفعوا بشلوه. دفعت وطلعت من المحل، وفجأة كل المحل ببلش يزمر ولا ألارم ضل ساكت. يعني القطع صارت تنط من محلها، والعالم كله صارت تطلع فيه، وأنا واقفة مش فهمانة شو يلي صار. بعد ركضت لعندي البنت اللي كانت عم بتبيع يلي كانت دافعة عندها، وبلشت تعتذر مني وقال إنه شكلها ناسية تشيل الجهاز من واحدة من القطع. فشلتها وخلصت القصة. بس سؤالي هو الآتي، الجرصة شو؟ الجرصة اللي جرستها أنا واقفة عم بيدلوا علي هالحرامية السراقة سارقة بلوزة. بشرفكم خبروني معقول كم مرة صايرة معكم أو في شي مرة صايرة معكم ومين صاير معه موقف محرج مثل هالموقف؟ أكيد ابعتولي على 7198-9989 بريك ورجعت لكم.
9: برنامج والعالي مع رولا شمية بريك ومنرجع. علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: الحليب.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711. تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج ولعاني على الواتساب 71-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: منيح اللي سرقة قلب مثلا، مش سرقة قميص ولا بلوزة. لكل اللي انضموا لقلنا هلأ، كنا عم نحكي قديش الموقف محرج انك تكون شاري غراض من محل تياب ومعلق عليهم الالارم، واللي قاعد على الكاس لما تدفع نسي يشلك هيدا الشيء وتطلع ويزمر ويطنطن المحل وتتجرس. قلت لكم لا تبعتوا لي لشوف اذا حدا صايره معه هيدا الشغله. محمد حلوين من علمة صغرتا، رولاتي الغالية ويلكم باك، عن جد عن جد اشتقنا لصوتك وهضمتك، تسلمي لي كلك على بعضك بتعقدي ولك وإلك فقدي. شكرا لإلك يا محمد، وأنا صراحة اشتقت لكم قد الدنيا كلياتها. رولا بدي رقمك، عندي بودكاست بدي استضيفك. بعد بدي أحكي؟ بعد بدي أحكي؟
1: نيهاو رولا،
0: نيهاو.
1: بدي وجه تحية لأصحابي بتشاينا سينج بينج ورانج يونج وبينج بانجو ومدام توشيا تانجا.
0: إن شاء الله يكونوا عم يسمعونا يا غسان لحتى يسمعوا سلامك.
2: اسم الله اسم الله عليك يا رولا، شو هالشعبية اللي عندك؟ يعني أنا بقول إذا بتترشح انتخابات نيابية تاخد الحاصل كله، ما بتخلي شيء لحدا.
0: والله صراحة بعتقد إنه إذا بترشح على الانتخابات النيابية ببطل حدا يصوت لي، قد ما طالع ديننا من هالحكومة ومن هالنواب ومن هالقصص اللي صارت فينا.
3: نحن نيالنا فيها مش بس إذاعة أغاني. أنا مرة صارت معي بس فتح سوبر ماركت اشتريت أغراض من بيناتهم لوح شوكولا، دفعته خلصت يعني اشتريت الاغراض، دفعت الاغراض عملت حلي وطلعت لبرا، وصلت على العربية فقت، هلا حطيت اللوح شوكولا بجيبتي انا، فقت انه بدي بعد غراض، عملت حلي وفت لجوا انا اشتريت اللي بدي اشتريه ورجعت طلعت دفعت حق وانا وطالع صار يزمر، طلع فيهم وطلع بالعالم والفاتورة بعد ما بعدني طالع، يعني الفاتورة القديمة بعد معي. مهم انه صار يزمر ما بعرف شو كمشونة، لو دول عامل كمشونة اش في يا عمي، فتش جاي اللوح شوكولا خي دفع حقه بعد هاي الورقة. مهم انه صارت العالم تطلع فيه على لوح شوكولا عم يزمر هيفت لوح شوكولا
0: يعني
3: دفع حقه. يعني
0: عن جد يا ابو الزوز موقف محرج، منيح المدام بهالشوكولا بجيبتك رايح جاي.
4: في شبيه لألا بتصير معك الألارم هيدا بالبيت، انه انت بس تجرب يقولوا له انك تنزل من البيت بدون ما تدفع مثلا اليومية كيف هيدا المصروف بيبقى يزمر عندك الألارم اللي جوا بالبيت.
0: عن جد 100% اذا نسيت تحط مصاري ونزلت من بيتك بيزمر ألارمه.
5: هاي رولا،
0: هلو،
5: يا اجمل رولا بالعالم واهضم رولا
0: مرسي.
5: واحلى رولا، وشو بدي قلك بتعقدي. بس سؤال صغير، امبارح انا ربحت جايزة كيف بالسلمة؟
0: أول شيء بدي أقول لك مرسي على هالكلام الحلو، وبيير هن لح يتصلوا فيك ويقولوا لك من وين لح تستلم جايزتك، يا هن بيبعتوا لك إياها على السيدولار يا أما بتستلمها من إذاعة أغاني. كمان لح نسمع
6: نحن ما عملتيها هون بلبنان رولاتي، كان صرتي فايرل على الإنستغرام، كانوا صوروكي ونزلوكي. بتصير اوقات، انا مثلا اوقات مثلا اخذت مره شيء من السوبر ماركت وضلت ماشي نزيد ادفع حقه.
0: احلى شيء عملته بيير هلا، قالوا لي انه رح يتصلوا فيك هن من كرانشيز ويقولوا لك كيف بتستلم جايزتك. رولاتي حياتي، انت سارقه 5 مليار قلب بالعالم، يا الله يا عبودزي. 7 مليار بليز، مع المليار و400 تبع الصين.
7: زوجي وصلني على دواء، هو كان معي بسياره، بقى جبت له الدواء حطيت له المصريات اللي رجعت لي اياهم قلب الكيس. انا نزلت من السياره وصلني على البيت، يا رولا شوف الزمور عم هيدا لمين عم بيزمر ويزمر ويزمر ويزمر، ماشيين طلعت من الشباك شيل البنايه طلعت لبرا، قال لي ما رديتي لي انا اطلع فيه للبنيه يقول لهم يا عم ما في شيء هو علق الزمور. تقوم سيادتك احني بالكيس يا محلى الزمور تبع المحلات يا محليهم يا محليهم يا رولا يقول لهم ما هو علق الزمور مع جوزي. هاي جرسة
0: اكبر لانه قدام جيرانك.
8: هون على طول بتصير بامريكا لولا، وبعت لك شعر بالانجليزي يعني بيبكي الحجر.
0: قريته بس انا عندي فوبيا على هيدا الشيء اللي انت كتبته، ما بقدر اقول اسمه. هاي جود ايفنينج مسيو رولاتي، هاو ار يو توداي، هاوز يور ايفريثينج، هاف نايس ايفنينج اند جاد بليس يو اولويز. رئيف ثانك يو سو ماتش.
9: رولا بونسوار، انا من يومين صار معي موقف كثير محرج، كان عيد ميلاد بنت اللي بحكي معها، سو موصلة على كيك وحاجزين بالمطعم، رايح اتعشى انا وياها والحمد لله انه بس انا وياها. سو خلصت شغل على 9 عشيه ورايح تجيب الكيك من الباتسري، بوسع على الباتسري بطالبه بالكيك اللي انا موصله ديزاين وهيك، بيقول لي سوري انا بعيده انه على بكره تيجي تستلمه مش اليوم، سو انا ماني عامله. فكان موقف كثير محرج واعتذرنا منه وقطعت على خير الحمد لله. انا وياها وحدنا، ما كان في عزيمه كبيره، ناطرين الكيك وما في كيك.
0: عن جد قديش بشع هيدا الموقف. على فكره بدي خبرك شيء، انه صارت معنا كمان نحن بأغاني بالأكيب كله، كان عيد ميلاد حدا من الإذاعة وأنا اللي طلعت وصيت على الجاتو وبأهم محل بلبنان، وعلى أساس أنه بمرق بيخده للجاتو ومنروح على العشاء. وصلت على المحل بيقولوا لي أنه سوري الفاندوز بيعته لحدا تاني، تخيلوا. وهو عيد ميلاد مين؟ جيسيكا ورد المر. شو بدي أعمل؟ يعني عن جد موقف ولا أسأل من هيك، اضطريت أني نقي حيالله شيء من هونيك. وصارت المرأة صاحبة المحل تعتذر مني، وهي بتعرفك يعني ما بتاخد جاتويات جيسيكا إلا من عندها، فخوتت أنه كيف هيك صار. بس أنه شو النفع أنه ترجع تعوض لي بجاتو تاني؟ أش بربحه هول؟ انبخعنا. Thank you لألكن كمان. شو دخيل جريك، بدي وقف حكي لأقدر رجلج وارتاح. لح نسمع غنية قبل ما ننتقل لفقرة جديدة ببرنامجنا، وإن شاء الله تحبوها.

0: مفشكة عاد بشير مورقك بالبيت مفشكة ماشي بتقطع عاد بشير سيحك بدلو عكس لابس ثاني ولابس
1: يلا خلينا ننبسط نتسلى أنا وياكم وننتقل لتاني فقرة بحلقتنا
2: محامي بالمقلوب
1: يلا لنشوف قديش انتو قوية هيدي فقرة جديدة ومهضومة كتير خلوني فسلكن ياها لأنه رح تصير من الفقرات الدايمة أنا رح أطرح فكرة أو موضوع وكلنا منعرف أنه يا منكون معه يا منكون ضده بس التحدي هون أنكن رح تكونوا محامي بالمقلوب يعني حتى لو هالفكرة ضد قناعاتكن لازم تدافعوا عنها وتقنعونا فيها كأنكن محامية فهمتوا اللعبة؟ يلا رح نبلش بأول قضية بشرفكن يا جماعة في أحلى من عجقة السير جاوبوني على 719-9-9-9-9 بدي أشوف مين الأقوى فيكن

0: يلا رح بلش معكم مع أول فويس.
1: ولا أحلى من هيك عجيب سير، ولا أحلى من هيك. من دبي لعند الياس وزال أصلنا ساعة ونص، ما في غير صوتك بيهدي البال شوي على الطريق، مضطرين ندافع عن العجقة.
0: مضطرين اللي ما عنا حل تاني. كمان منسمع
2: أكيد حلوة عجقة السير لما منكون عم نسمع برنامج رولا، ما منحس بعجقة السير.
0: أيوة أرلاد،
2: بتكون مروقة أعصابنا وعم نسوق على رواق وعم نستمتع بصوتها لرولا، هيدا شي بوزيتيف.
0: يا حبيبة قلبي، ها برافو.
3: اي والله عجقة السير كتير حلوة، أول شي بدلك على الطريق بدل ما تكوني وصلتي على البيت بتبلشي تشتغلي، هيك بتكوني عاملة بريك بالسيارة. عجقة السير كتير حلوة، وحطي أغاني واسمع.
0: برافو عليك يا غدغودة، باخد نفس قليلة بعجقة السير.
4: هلو. أكيد ما في أحلى من عجقة السير، وخصوصا بلبنان منه هيك منضل وقت قاعدين بالعجقة وعم نسمع هيك أنفات، نصير نشوف العالم الطبيعة السيارات، نحفظ أرقام السيارات كمان فور ليتر أون، يمكن هذا الشيء بنلعب لعبة بسلينا وبيكون كله رواق. يعني ما في أحلى من عجقة السير بلبنان
0: عن جد.
4: أصلا إذا ما في عجقة نحن نتفاجأ.
0: والله ما نكون هينين أبدا.
5: أكيد ما في أحلى من عجقة السير، أكيد طبعا. وأحلى شيء أنه أنا ما بسوق السيارة، صار أحلى شيء عجقة السير. ويقول خبرك
0: أحلى شيء عجقة السير، بس تخبركن أنه أحلى حدا، أكتر حدا رح يقنعنا ويقول شيء كتير مهضوم ويكون محامي بالمقلوب رح يربح معنا، هو من فيستا فالي بزحلة ليقضي مع الشخص اللي بيحبه ليلة من العمر. حنكفي
6: صراحة. لا ما في أحلى من عجقة السير، أنا بخلص شغلي كله بسيارتي، بتعرف على محلات جديدة أنا وعم بمشي على البطيء، أوقات بتعرف على أشخاص جديد حتى مثل أصحاب بسميهم أنا على الواتساب أصحاب العجقة. لا حلوة عجقة السير، واحد ما عنده شيء بينزل بيتسلى بيدور سيارته وبيكزدر مثلا جوني بيروت جوني بيتسلى، ما في أي مشكلة أبدا. ولو صفا ما تقطع.
0: شفتوا كيف بخلي القصص السلبية تصير إيجابية؟ ما تقولوا لي ما في أروع من عجقة السير بين الساعة 5 مساء والسادسة والنصف مساء، لأنه هذا توقيت هو الأروع، ولأننا نسمع صوتك وضحكتك وهمسات اللطيفة. بحبك بجنون، شكرا يا عبد الله.
7: رورو عجقة السير كتير مفيدة، أول شيء الاقتصاد تبع البنزين بيقوى، يعني الترمبات البنزين بيصيروا يبيعوا أكتر، بعدين السيارات أجار السيارات بيقوى، بيع السيارات بيقوى، كتير مفيد. بعدين كم بدنا نشوف أنواع السيارات الحلوة النازلة بالسوق
0: بعجقة السير،
7: هيك بنشوفهم على الطريق.
0: صحيح يا ريتا، صحيح. كمان
1: لو عارف هيك كنت جبت لها لمرتي مع اللوبيا قمعت لها اياهم هيك بالسيارة، هيك وفرت تسليت على الطريق.
0: كمان اللوبيا ايه.
8: والله يا رولاتي ما في احلى من عجقة السير، فيكي تعملي 100 شغلة انت قاعدة بالسيارة، لولا شوي حتاخدي طبختك معك وتنقيها.
0: كمان
9: بالعجقة أحلى شيء لما بتعرف على غيرنا، أو بس يصير في أكسيدان بعد المشكل بنصير أصحاب، أحلى شيء بالعجقة.
0: واو شو حلوة العجقة. هاي ماريانا، هلو. كمان
10: وين رولا الشمية لا تشوف شو عملت فيي،
0: الله
10: غابت 10-12 يوم رجعتها أحلى هدية لك، يسعد لي هالمساء الحلو، يسعد لي مساكي، ما عادش تغيبي عنا يا رولا، بدنا نولعها. وينك يا رولا تو
0: حبيبي يا فادي، والله اشتقنا لهالصوت الحلو، اشتقنا اشتقنا اشتقنا حبيبي. خلص ما بقى فيه، خلصنا خلصنا خلصنا. مش حلوة كل يوم منعلق بعجقة بتوصيل الطلبات على المحلات. معك مهران اليوم عقلانين بعجقة العقلانين بالعجقة. خلصنا باقي زبون واحد ومنخلص، بس أحلى بتصير معك. شكرا مهران. رح كفي أنا وياكم، بعتولي الفويسات لأنه رح نتوقف كمان مع بريك كتير صغير، ومن بعدها رح أرجع أسمع كل فويساتكم وشوف في أحلى من عجقة السير. بريك ومنرجع.
11: برنامج والعالي مع رنا شمية. بريك ومنرجع. علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
12: ولك ألو.
11: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعاني على الواتساب 71989989 أو الاتصال على 01322000. برنامج والعاني مع رولا شمية بيكمل.

0: رجعنا معكم حبيبات قلبي واكيد على 7198-9989 عم بسمع هضمتكم وفويساتكم اللي بتطير العقل.
1: الصراحة انه في كتير فوائد لعجلة السير، اكسيدانات اقل بكتير، اكبر اكسيدان بينقضى باشارة او ضوء او رفراف هيك، يعني نسبة الوفيات بتخف كتير. فما بعرف العالم كيف عايشين برا وما عندهم عجقة، يعني نسبة الوفيات عندهم شيء بخوف من وراء اكسيدانات السير، من وراء الحوادث اللي عم بتصير برا. يعني الحمد لله انه فيها العجقة،
0: يعني عن جد يا جد ومنكم نستفيد.
2: ما في أحلى من عجقة السير.
3: توقيته الأروع
2: بعجقة السير. بتعملي شوبينج بعجقة السير، بتتعرفي على محلات منك شيرتيها، بتشربي قهوة، بتسمعي رولاشمية على أغاني. عندك أحلى من هيك؟
0: لا ما في أحلى.
2: تخت من نهارك بالعجقة مع رولاشمية.
0: يا حبيب قلبي يا ريمو. كمان
4: وي هاي رولا، كيفك؟ عجقة السير حلوة بس مش دايما، يعني الشمس عم تطلع من الأرض وعم تطلع من فوق، وإذا ما معك أي سي بدك أكسجين بعجقة السير. والله كتر خيرك على هالخبرية، الاقتصاد البنزين بيقوى. نحن بدنا يخف مصروف البنزين مش يقوى.
0: بدنا نقلله. كمان
5: رورو انت بتحلي عجقة السير.
0: مرسي يا شربول حبيبي.
6: يعني رولا صراحة أحلى شيء بعجقة السير إنك بتتعرفي على new qualified quality of people، بتصير تشوفي قد هني مهذبين، قد عن جد عندهم صبر، قد رايقين، قد بيحكوا حلو مع بعضهم. بتتعلمي أنت تصيري تحكي مثلهم، على فكرة تكوني رايقة، تكوني مهذبة، ما تفقدي أعصابك أبدا.
0: بليز بدي اطلب منكم كل اللي عم يبعتولي تبعتولي اسمكم تحت فويساتكم، لانه ما بيبين عند الاسامي لا اقدر اعرف، لا نقدر نعرف مين اللي رح يربح معنا اليوم.
7: اوه لو بتشوفي هون عجقة السير شو حلوة يا رورو، كمان عنا بهذا التوقيت عجقة السير كتير حلوة، خاصة بس ما تكوني موجودة على الراديو. يا الله شو بكون ونيس وراي من أركوسة بحط ميكوب، كل شيء عادي نورمال.
0: نورمال يا غنوة نورمال. كمان عم نسمع
8: الرولانيين اللي بيعلق بعجقة السير بلبنان، يعني رح نعمل جهدنا بالكم سنة اللي جايين بلكي منصير البلد الوحيد يلي السير بيضلوا فيه واقف 24 ساعة. يعني أنا شخصياً بقعد بشغلي 10 ساعات وشي 7 ساعات بعجقة السير بيكون خلص نهاري.
0: عن جد أفرام،
8: وين أحلى محل بتحرق البنزينات بالسيارة بس كون علقاني بعجقة السير، هيك بطيروا البنزينات انت واقف محلي.
0: طيب يا أفرام، ما فكرتوا أنه قديه حلو أنه نضيع 4-5 ساعات من نهارنا لأنه علقانين بعجقة السير؟ أنه هيدا مثلاً 4-5 ساعات شو ممكن كنا رح نعمل فيهم لو ما في عنا عجقة؟ أنه قديه حلو هيك ما منحس فيهم هالأربع-5 ساعات.
9: هاي بونجور رولا، كيفيك؟ أكيد حلوة عجقة السير، فيك تعملي ميك أب قبل ما توصلي على الشغل وتشربي فنجان قهوة على رواق، تصبحي بالعالم الحلو اللي حواليك، وأكيد تسمع ريما زرعاني كمان ونسمعك
0: حبيبة قلبي. إيه ما هيدا الشيء كمان عم مفيد جدا.
10: هاي رولا
0: هلو.
10: حلوة العجقة، أول شيء بتصيري بالعجقة بتعرفي وين في جورة حتى تبطلي تنزلي فيها
0: 100%.
10: تاني شيء أنا هديك النهار عملت ضفيري أنا واقفة بالعجقة حتى تفرني، خلصتن قبل ما أوصل على البيت.
0: ونشفوا يا ندوش، حطيتيون ونشفوا، ما هيك؟ كمان رح نسمع.
11: هاي رولا، ولا عن جد ما في احلى من عجقة السير لسبب واحد، بتحسي واخيرا في مساواة بلبنان، ما في ولا واسطة بتضهرك من عجقة السير.
0: أيوة.
11: مثلا يوم تلقيت انا بوزير الطاقة والمياه على الطريق، شو انبسطت شفته وسلمت عليه كمان، يعني مثل ما قالوا بتعملي رفقة ومعارف بالعجقة.
0: وبتنبسطي انه هو كمان علقان بالعجقة مثله مثلك. رولاتي في أعمل دعاية لا محلي من خلالك، إذا قلت لك اسم البيج تبعي على إنستا تيعملولي فولو أكيد إذا ما في مشكل. اوكي بعتوا لي اسم ال بورد كافيه اسمع. اوكي هيدا هي البيج لكل اللي حابب يفوت يشوف شو الكونسبت تبع هالكافيه. وبما انه عملنا لكم دعايه كمان بدنا فاوتشرز لهالكافيه لحتى الناس تروح كمان شخصيا يربحوا من برنامج والعاني ويجوا لعندكم. شو رايكم أبورد كافي؟ أكيد. يلا بخلي كمان بروديوسر البرنامج لورا صليبة تتواصل معكم. أنا كل شيء بدي كرمال فنزاتي حبيباتي ما بقدر. يعني بدنا نعرف شو الكونسبت المهضوم تبع المحل ويجوا الفانز يخبرونا شو عملوا. يلا خلينا نسمع خليل. أوكي يا خليل thank you.
5: عن جد هلا يعني عن جديد عن جد حلو العجقة الله شي بيكبر القلب بس تشوف الشباب والصبايا اللي واقفين اللي عم يدعموا الصليب الأحمر تحية كتير كبيرة لهم وتحية للعجقة اللي خلتنا نشوف الشباب والصبايا والروح الحلوة على الطريق.
0: أكيد بدنا نوجه تحية كتير كبيرة للشباب والصبايا اللي عن جد واقفين بهيدا الشوب مشان يقدروا ياخذوا مساعدات للصليب الأحمر. رولا بليز إذا ربحت let me know cause 2 minutes وبدي أنزل على الشغل. أوكي إلياس حاضر. كمان منسمع.
3: بونجور يا رورو يقبلني جمالك ومودالك وألوانك الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك.
3: نور نور لبنان
0: حبيبة قلبي.
3: وحيد الله بدي خبرك خبرية عن جد يعني صايرة بالأزمة البنزين كان شو بدي أقول لك يعني لبنان كله يصب على شي ترومبة واحدة كل منطقة هيك تحسي. أنا ساكنة بأنت الياس جبت لي شي 5-6 كيلو لوز قعدت كسرهم بالشاكوش أخذت الكيس معي ورحت نطرت ما حسيت والعالم يطلعوا فيه ويضحكوا شو عم تشتغل بالسيارة قعدت فقيهم حبة حبة كنت مكسرتهم بس نقيتهم يعني من القشر.
0: طب خاي
3: وكان حلو مرق الوقت ما حسينا. حبيبتي يا رولا
0: حبيبتي يا فادية
3: بوستك واستقنالك
0: وأنا بوستك حبيبة قلبي نور بوجودكم وبأصواتكم في أهضم وأطيب منكم. ما في كمان رح نسمع فويس جديد.
12: ايه على فكرة عجقة السير كمان كتير بتنصح لانه بقضيها قادة عم باكل تشيبس وعم بفق بزر وقادة عم بلقمش كرمال يمرق الوقت قد ما بيفقع قلبه الواحد يا الله على عجقة السير
0: قد ما بيفقع قلبه الواحد في احلى منه مثل ما قال هلا قبل شوي انه منتسمع على اللانجاج الحلو سميت البدن اللي انه هيك بتصير تلاقيها طبيعية عادة.
13: الله يا رولتي عن جد الاولاد بحبوكي ما تسكرنا التليفون ولوتشيانا بتقول I love you
0: يا حياتي
13: I love you
0: ياي
13: I love you رولتي
0: I love you more
13: I love you رولتي الولاد بحبوك الصغار يا عمي والكبار خلي لنا اياكي يا حبيبة قلبنا
0: حبيبة قلبي يا نجوتا.
14: والله يا رولا مش بس بنشق وبنشف بيبين على عجقة بيروت وخلقه
0: عن جد. كمان رح نسمع مرحبا منحبك كتير واشتقنا لك أحلى سترولا شمية برنامج حلو كتير سمعينا غنيتك الحلوة مثلك بليز خلينا نربح يلا هيتا نسمع.
15: هلو مدام.
0: هلو.
15: طيب بنوتي بتقلك الحمد لله على سلامتك ويخلي لك اخوتك وخياتك والماما ويوافقك بحياتك ويبعت لك شي ابن حلال بيستاهلك يا احلى رولا بديني كلها.
0: حبيبة قلبي يطول بعمرك ويخلي لنا اياكي.
16: رول على فكرة مينو خبرتنا الصباح عنيت امبارح على جسر انت الياس ساعة ونص وبعد ساعة ونص طالبين تيك واي. ايه معك حق اوقات ما في احلى من عجقة السير بس عن جد ساعة ونص شيء كتير فيلم رعب
0: عجقات السير عم بتكون كتير قوية ومشان هيك لازم نبتهج.
8: يلا أحلى مسبات تعلمناها واخترعناها واستنبطناها واكتشفناها نحن وعشقة السير.
0: عن جد وقدي اكتشفنا انه العالم عنده أخلاق ومهذبة وعنده سافوار فيفر وعنده أخلاق بالسواقة.
17: والله يا رولا عجقة السير ولا أروع من هيك. أول شي بنوصل على شغلنا رايقين مروقين أعصابنا مرتاحين بوقتنا طبعا لأنه ما عندنا شي يعني نحن ما عندنا شي عم نستمتع بالمناظر الطبيعية بتخفف الحوادث بتمشي اقتصاد البلد رمبات البنزين بتشتغل شو بدنا أحلى من هيك خلي اقتصاد البلد يمشي.
0: ما هيك يا لما ما هيك. كمان
18: هاي رولا
0: هلو.
18: أحلى شي بالعجقة أنه صار فيك تشتري هيدا الكلب البيز بكونوا واقفين شباب بين العجقة وعم يبيعوك هيدا الكلب البيز وقوسن الشاب ما بعرف ليه بيستعملوه بس أنه فيك تشتري.
0: المهم أشياء جديدة بيتحفونا فيها يعني قصص رائعة. واو على فكرة بعتولي صورته للأبورد كافيه عن جد واو الله يوفقكم فيه ويلا ان شاء الله بتشوفوا الخير على وجهه.
19: هاي رولا انا صراحه كثير بحب العجقه لانه اولادي كمان بالبيت مع الماما انا هلا مخلصه شغل بقعد بالسياره لنا اولاد ولا شغل الحمد لله
0: يعني مثلك مثل الغدغوده بتنبسط بعجقه السير لترتاح من الشغل.
20: هاي رولا
0: حلو
20: قدامك وألوانك
0: يا حياتك
20: ورحنا على الإنبل عجقة كنا راجعين من البحر
0: يا حياة قلبي أنا وأنا بحبكم قد الدنيا وإن شاء الله تكونوا انبسطتوا بالبحر اليوم.
21: لا رولا عجقة السير بتقربك أكتر من الله لأنه بتصلي الوردية قبل ما توصل على البيت.
0: عن جد على رأيتك
22: رولاتي يسألني مساكي. أنا هلأ فتحت راديو كنا عم نحتفل مع نادي الأنصار. أنت مع مين أنصار ولا نجمة؟ يلا خليني أحبك زيادة. أخذنا الدوري للمرة 16. نحن الزعيم يا رولو نحن الزعيم. أنت كنت مع المستقبل أوعي تقولي لي نجمة.
0: ليك بكل صراحة بكل صراحة عن جد ما بعرف انه انا بما اني بحبها كتير مع اللي انت بتشجعون فانا بالنسبة لقلي بقول مع الناس اللي بيلعبوا حلو مع الحكمة مع الحكمة مع اللعيبة والفريق اللي بيلعب حلو
23: يعني استعدادك
0: يعني اشتقت لكم اكتر واكتر.
24: هاي رولا انا ليك شو بعمل بالعشاء انا حاكشف السر وحيعرفوا انه انا اللي بعملها كل اهالي كل ما اشوف اولاد

0: قليله زغلي ليله اذا ما بعرف اذا ركزتوا على كلام هيدي الاغنيه. هيدي الكلام هي مفروض انه انا اللي عم غنيها عم خبر هالنسوان انه دلعيه وغنجيه وهيدا. هلا اذا كان بيستاهل مش يجيب عليها دره، ما حدا بيستاهل يا لورا، ان شاء الله عمره انت عمره. يا الله ما اهضمكن. حبيبة قلبي تكرم عينتينك، هاي الغنية خصوصي لإلك. أما الآن رح أقول مش اسم رابح فيستافالي بزحلة، رح أقول اسم الرابحة معنا اللي هي نالي. ربحتي معنا من زين العابدين ميك اب يا نالي، ألف مبروك لإلك نالي.
1: بينا في تفاهم بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

0: رح نكفي معكم أكيد بآخر بارت من حلقتنا لليوم. أكيد بعد البريك رح أعلن عن اسم الرابح اللي كان أهضم حدا قنعنا وكان المحامي بالمقلوب على خبرية في أحلى من عشقة السير. بريك ومنرجع.
1: برنامج والعالم مع رولا شمية. بريك ومنرجع.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

زوج وسوس. في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111 برعاية أغاني أغاني. تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج ولعاني على الواتساب 71-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: كمان بحبكم كثير. رجعنا معكم بحلقتنا لليوم من ولعانة بآخر 5 دقائق. رح أسمع فويس ريتا. اشتقت لك رتروت.
1: يا هللويا لحقتكم. رجعت الحياة معنا المساء من عشين. احنا رجعين على البيت. Love you ريتا حداد.
0: Love you more يا رتروت حبيبتي. كمان بدي لك يعطيك ألف ألف عافية. أما الرابح معنا اليوم ليطلع على زحلة ويقضي عم تلعب معي إيه نوال؟ ويقضي أحلى قعدة بالبانجالو بفيستا فالي زحلة مين؟ غنى. غنى ألف مبروك. أكيد رح يتصلوا فيك من البرنامج ليقولوا لي كيف بتستلمي جايزتك تروحي تقضي stay for two person تقضي بفيستا فالي بزحلة هالنهار الرائع الأكثر من رائع. قبل ما أختم معكم رح قلكم آخر فقرة وهي صدق أو ما تصدق ب حلقتنا لليوم.
2: صدق أو ما تصدق.
0: اسمعوا هالخبريه يا جماعة الخير. ببعض الدول الأوروبية ممكن يدقوا باب بيتك فجأة وأنت بإجازة مرضية. ليه؟ ليتأكدوا أنك فعلا مريض. وفي حال تبين إنه الموظف قدم معلومات غير صحيحة أو استغل الإجازة ليروح يطحنك ممكن يخسر مستحقاته المالية أو يتعرض لعقوبات تأديبية. وحتى يوصل الموضوع معقول كتير يوصل الموضوع للفصل من الشغل بحسب قوانين كل دولة. بشرفكن يا جماعة وبكل صراحة إذا وصل هالقانون على لبنان كم واحد بيصير قاعد بلا شغل؟ أول واحد مين؟ مين؟ ما رح أقول مين بس أنتو فهمكن كفاية.
3: مالي شغل
0: أبداً مالي شغل.

0: نسمع كمان اخر فويسات بعتين ليها. بنسمع مجد
1: لولا اذا تصحيني تستنى على الفراش لورا بوجهنا تحيه كثير كبيره من الجنوب لبيروت.
0: من الجنوب لبيروت مجدليني بسلم عليك يا لورا ولك كمان نوال انا بسلم عليك.
2: انا يا سترولا من الصبح لعشيه بلا شغل.
0: ما هيك بس عشيه بتشتغل ما بضل حدا بشغله اذا هالشي اجى لعنا. معك حق 100%. يعني شو بدي اقولكم عن جد كل يوم بصير نفس الشيء. يعني امبارح حسيتها قطعت 5 دقائق الحلقه، اليوم حسيتها قطعت 2:30، بكره ما في حلقه بتقطع بدقيقه قال. بدي اقولكم ان شاء الله تكونوا انبسطتوا استلزلزتوا. ما بدي اقول الف مبروك للي ربحوا معنا اليوم واللي ربحوا معنا امبارح. ثانك يو سو ماتش على محبتكم، بحبكم قد الدنيا. بدي اسمع جورج قبل ما اختم.
3: هاي
0: هلو.
3: لا لا حل هيدي كمان. بتشوفي جينايست عندك اذا كنتوا اصحاب معه بيعمل لك ورقه انه انت بالوقت هيدا كنت عنده عم تعملي فيزيت ليشو ليفحصك وكله بيمشي عادي بتقطع بكل سهولة
0: خاصة
3: معنا. صارت معنا
0: عن جد معنا. يعني إن شاء الله ما يكون حدا من الشركة اللي بتشتغل فيها يا جورج عم بيسمعك. والعنا بلبنان كل شيء هين. أنا بدي أتمنى لكم بقية نهار حلو إن شاء الله. اللي علقانين بالعجقة يكونوا قربوا يوصلوا على بيوتهم. مرسي على هالكلام الحلو على محبتكم لقلي دايما. يعني هيك بتغمروني بلطفكم وبمحبتكم. بدي لكم أنا كمان بحبكم قد ما أنتم بتحبوني وأكتر. بكرة منلتقى أنا وياكم بإذن الله على 5:00. See you tomorrow.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayer Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم. من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
2: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
3: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
2: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
4: صوت الحيدالات
2: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: برني موديلكم وألوانكم
2: دخيل صوتك انتي دوا للناس.
3: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
1: لحظة انا شو بعمل؟
4: اعطيني عبوطة رولاتي، اعطيني عبوطة حبيبي.
1: يلا ها
4: انتي عروس لبنان والله من القلب هيدا.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: والذكري حنا الذكرى.
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: جديد سان ليفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك قلب.

0: زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 1111. برعاية أغاني أغاني. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
1: لأيام الهرا.
0: الأربعة أغاني ريترو.
1: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
1: جوا قلبه وجوا نايف.
0: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
1: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
2: مع الله أغاني أغاني. الله وكيلك.
0: شو هاي؟
3: أنا بحبك.
0: أنا كمان.
3: باي.
0: هيك بس؟
4: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
0: جونا عيلة
5: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: التوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خصمك وبدا انا مش طايقة
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انت
2: رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة على

زوج وصوص. في كازين لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني أغاني لايف.

0: إنها الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لكن ما بتسوى.
4: وريد. بعجقة وبسمعك.
1: يقبضني مدير. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني.
0: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

اغاني.com اخبارنا حصريه والدقه 100 على 100. تابعوا اخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت اغاني. زوروا اغاني.com وكونوا

0: صارت ستة
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
4: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.
7: لا.

0: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: بدنا نجوم.
1: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة

0: أغاني
1: أغاني أغاني 87.9 FM.
0: عليا عليا عليا.

0: بس تطلع الشمس والضو بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
1: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
2: أنا بسمعكم كل يوم.
0: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللاوقت.
3: مدام ميري أنت مش عاوز تجربي تطلعي، أنت أصلا فوق فوق فوق.
0: نحن فريق واحد، أنا وشربل.

0: جديد سان ليفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم برك حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لألكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا عمسرق بيته.
7: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: تحيا.
1: إنها الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: برني موديلكن وألوانكن.
3: دخل صوتك أنتي دوا للناس.
4: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وأنت كتير مهضومة؟
2: لحظة أنا شو بعمل؟
5: أعطيني عبوتة رولاتي، أعطيني عبوتة حبيبي.
2: يلا ها ها،
5: أنتي عروس لبنان والله من القلب هيدا.
2: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
6: وتذكري حنا السكرة
7: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.
2: والعاني

0: اميل الانحراف. لو كنت دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجة جامدة بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبة طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ما لمسوشي او اقرب منه حتى. لو نقط وفاضي عمري ما اكل منه حتة.
1: لو كنت عين مغمضة كنت هبقى برضو شايفة، لو كنت كلمة هبقى سابقة مش هبقى زايفة، لو كنت لمبة كهرباك وعليك مش هبقى خايفة، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضو حايفة.

0: منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مدينك.
4: ملعاني
1: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعانة، هيدا إذاعة أغاني أغاني
5: والعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.
1: والعانة والعانة
5: جديد رامي عياش

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خاص ما وبعد أنا مش طايقة
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انت
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة

0: جديد سان ليفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم برك حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام